اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه وصية نبوية عظيمة اجتملت على أمرين ونهيين. أما الأمر الأول فهو الأمر بالرحمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، أي تخلقوا بخلق الرحمة بينكم، تأتيكم رحمات الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. ارحموا لفظ عام يشمل رحمة الأبوين لأبنائهما، ورحمة الزوجين لبعضهما، ورحمة المعلم لتلاميذه، ورحمة رب العمل لعماله، ورحمة الموظف للمراجعين، ورحمة الكفيل المكفولين. يشمل كل رحمة حتى رحمة الإنسان بالبهائم. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فمن كان بالخلق رحيما استحق رحمة الله في الدنيا.

الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيا أخي الكريم، إذا كنت تريد رحمة الله فارحم الخلق، وتذكر ارحموا ترحموا. مستمعي الكرام، أما الأمر الثاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر الله لكم. والمغفرة المطلوبة في هذه الوصية النبوية هي أن يصفح المرء عن ذنب أخيه في حقه، وأن يتجاوز عنه. وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم يغفرون لحظة الغضب، فقال سبحانه وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كان رب العباد سبحانه وتعالى يحب المغفرة، أفلا يجدر بنا نحن أن نحب المغفرة؟ والمغفرة بين العباد تزيد صاحبها عزا بين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيا أخي الكريم، إذا كنت تريد المغفرة من الله فاغفر عن العباد، وتذكر اغفروا يغفر الله لكم. مستمعي الكرام، كذلك تضمنت هذه الوصية النبوية نهيين، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول، وهم الذين يستمعون القول ولا يعملون به. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقماع التي تجعل برأس الإناء الضيق حتى يملأ ويصب فيه السائل، فيمر منها إلى غيرها ولا يمكث فيها ولا ينتفع به. قال أحد العلماء: أقماع القول الذين آذانهم كالقمع، يدخل فيه سماع الحق من جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه. وكذلك هؤلاء الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به، يمر القول على آذانهم ولا يعملون به. قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان

0: في الوصية النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي الهلاك والخسران للمصرين على الذنوب العازمين على المداومة عليها، يقيمون عليها ولا يتوبون منها مع علمهم بحرمة الذنوب والجزاء عليها. فهذا توجيه لكل مسلم إذا وقع في ذنب أن يذكر الله عز وجل ويستغفر لذنبه ولا يصر على ما فعل، ليبقى في إطار العبودية لله تعالى والاستسلام لأوامره، فيظل في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

تقوموا لصلاة العيد رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر ما صدقت العزائم والنيات وما قدمت في سبيل الوطن التضحيات ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين يحب عباده الصادقين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وخشيته والصدق في طاعته قال سبحانه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أيها المبتهجون بالعيد نبارك لكم عيدكم السعيد ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا وقيادتنا بالخير المديد إنه هو العزيز الحميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في هذا اليوم الأغر المبارك ننهل من مدرسة نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كان جامعاً للقيم معلماً لها إن إبراهيم كان أمةً

حنيفا ولم يك من المشركين. وإن أعظم ما يسترعي الناظر في سيرته قيمة الصدق، وهي مطابقة القول للواقع. وقد ورد ذكر الصدق في القرآن نحو 150 مرة تنويها بشرفه وتعظيما لقدره، فهو عماد الأخلاق وملاكها وأوثق عرى التعامل وأساسها. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا عجب أن أخذ الصدق حيزا عظيما في ميراث إبراهيم عليه السلام، إذ دعا ربه قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتحرى عليه السلام الصدق في قوله وفعله، حتى وصفه ربه بقوله: إنه كان صديقا نبيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصادقون، اعلموا أن الصدق أقصر الطرق إلى الثقة وأطولها أثرا، والثقة تولد القوة، وبالقوة تثبت المجتمعات وتشيد الحضارات. فقادتنا المؤسسون صدقت نياتهم واتحدت عزائمهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأسسوا الوطن على الصدق من أول يوم، فأضحى راسخ الأركان شامخ البنيان. ثم أنعم الله علينا بقيادة حكيمة فحملت المسؤولية بإخلاص ومحبة ومصداقية، فارتقى صرح الوطن عليا وغدا في ذرى المجد قويا أبيا، على الأعداء عصيا يردع كل متطاول، ويضرب بيد الحزم على كل عابث للفتن محاول. فعليكم بالصدق، فإنه موقف يترجم، وتضحية تقدم، وأمانة تحمل، وهو أرقى تجليات قوة المرء وشجاعته، وعنوان ولائه لوطنه، وبرهان إخلاصه لقيادته. وبه تحيا الأوطان عزيزة، وتبقى المجتمعات عظيمة. فالصادقون هم حراس الأوطان، يجري الحق على ألسنتهم، ويسكن الإخلاص قلوبهم، ويظهر الوفاء في مواقفهم. ومن الصدق أن تحفظ أسرار وطنك، وتذود عن حياضه، وتكون سدا منيعا في وجه من يتربص به. ومن الصدق وفاء الزوج

وإتقان الموظف لعمله، ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن يجتهد كل امرئ في مكانه ليزداد الوطن في ارتقائه، وبقدر صدق الإنسان في انتمائه يسمو الوطن من أرض تسكنها الأجساد إلى نبض يسكن شغاث القلوب والأكباد. فالصدق منجاة على الدوام، والوطن الصادق في علاقاته ومبادئه ومواقفه عاقبته كلها خير وسلام. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المحتفون بالعيد، إن من جميل قيم إبراهيم عليه السلام التي تهب نسماتها في هذه الأيام قيمة التضحية، فهي البرهان العملي على الصدق والثمرة اليانعة له. فمن صدق في حبه بذل، ومن صدق في انتمائه ضحى، اقتداء بآل إبراهيم عليهم السلام، فقد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبذل. فهذه هاجر عليها السلام ضحت بأمنها وراحتها، وصبرت في واد غير ذي زرع مع ابنها، ثم سعت بين الصفا والمروة تبذل جهدها، ثم مضت إلى ربها قبل أن ترى أثر تضحيتها، فلم تر خطواتها وقد غدت للناس شعيرة ونسكا، ولكن الله حفظ تضحيتها وأبقى ذكرها. وها هو إبراهيم عليه السلام قد بلغ في التضحية مبلغا عظيما، حين قدم أغلى ما يملك عند الابتلاء، فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الابن إلا أن قابل تضحية أبيه بتضحيته، فبذل نفسه راضيا بأمر ربه وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فخلد القرآن ذكر هذه التضحية، ثم جعل من أثرها شعيرة الأضحية. وهكذا حال أصحاب التضحيات، فالذين ضحوا بحياتهم في سبيل عزة الوطن ومنعته ومجده وهيبته، حفر الوطن أسماءهم في واحة كرامته، وخلد تضحياتهم في سجل ذاكرته. وعلى قدر تضحية المرء تعلو منزلته عند خالقه، وتسمو مكانته في وطنه ومجتمعه. وأعظم التضحيات علم يتقن، وعلم يرفع، وأجيال تنشأ، ومستقبل يصنع، وتنمية تستدام، وقلب على الوطن خفاق. فأدوا عباد الله شعائركم، وتحلوا بالصدق والتضحية في حياتكم، وافرحوا بعيدكم، وانشروا السرور في بيوتكم، وبثوا السعادة في مجتمعكم، وصلوا وسلموا على نبيكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله.
اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ محمد بن حمد الشرقي وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجة

آتهم في جنتك. اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عواده. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد.
1: عيدكم مبارك.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، صباح السعادة، صباح الفرح، صباح الخير والنور والسرور والبركة في أول أيام عيد الأضحى المبارك والساعات الأولى من هذا الصباح الجميل، صباح عيد الأضحى المبارك. من إذاعة الفجيرة نصبح عليكم ونقولكم كل عام وانتم بألف خير، مبارك عيدكم، عساكم من العايدين والفايزين بإذن الله تعالى، وتقبل الله طاعتكم واسعد الله أوقاتكم. هذا جلال الحرباوي صبح عليكم مع في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يا صباح السعادة، يا صباح الفرح، صباح الخير. الأخت فاطمة الزعابي صباح الخير، نجمة سهيل يا صباح السعادة، كل عام وانتم بألف خير وأيامكم سعيدة وأيامكم فرح وأيامكم سرور مع إذاعة الفجيرة ولمة العيد اللي بتتابعونا فيها إن شاء الله خلال أيام عيد الأضحى المبارك. طبعا أنا معاكم على ساعتين من الحين، وبعدي بتكون إن شاء الله اليوم الأخت عواطف محمد من الساعة 4 لين 6، ومن الساعة 7 لين 9 أخونا حمود، وباكر معاكم عبد الله الهاشمي من الساعة 4 لين 6، وأيضا ورا باكر إن شاء الله الأخت الزميلة أنس بعد من الساعة 4 لين 6 مع الهدايا والجوائز. وطبعا ناخذ اتصالاتكم على 600-4516، ويسعدنا أن نسولف معاكم ونصبح عليكم ونسمع أصواتكم ونوصل تهانيكم. وبعد تدخلوا ويانا سحب على جوائز، ست جوائز كل جائزة.

250 درهم هدا عيديات هذه ما في لا جوائز ولا شيء. يلا خلكم استعدوا 600 45 16 بعد الفاصل.

0: صبحكم الله بالخير من جديد مستمعينا الكرام. طبعا نحن بهاي المناسبة السعيدة نرفع اسميات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، وكذلك إلى سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة طبعا رعاه الله، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وكذلك إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة لتنمية المناطق، وأيضا عموم آل الشرق الكرام حفظهم الله ورعاهم. على 645 مستمعينا الكرام ناخذ اتصالاتكم، أول اتصال وتهاني العيد نقول ألو.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير والسعادة والسرور، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، عيدكم مبارك يا رب وعساكم من عوادة
0: أجمعين يا رب.
1: ينعاد حضرتك وعلى جميع العاملين بالإذاعة وعلى كل المستمعين وعلى كل شعب الإمارات والمقيمين فيها.
0: الله يحفظك. مين معانا بس؟
1: محمد باسل.
0: محمد باسل؟
1: باسل أبو
0: محمد باسل
1: أبو الشامات.
0: أبو الشامات، شو أخبارك يا محمد؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا محمد؟
1: من الفجيرة.
0: من الفجيرة، يا حي الله،
1: الله يخليك
0: محمد. الله وين حضر. شو برنامجك في العيد؟
1: والله تقريبا اليوم إن شاء الله أنا والأهل، يعني هلا حنفوت ننام بعد شوي، يعني نحن صلينا. لا انا حقول لك اياه بالتفصيل.
0: ايوه تفضل تفضل، يلا اوكي معك.
1: هلا خلصنا الصلاه، فشوي يعني بعد شوي حتفوت ننام ان شاء الله، يمكن نصحى 12 وحده ان شاء الله،
0: يمكن شوي. يعني انتوا تتشاوروا، يمكن 12 يمكن وحده يمكن نسحبها.
1: لانه الله وكيلك الامس ما نايمين غير يمكن الساعه 1 ونص 2، وفقنا اليوم عن الفجر ورحنا دغري على صلاه العيد. فهي اول شيء يعني ان شاء حلو. الله لما في يعني بنقعد شوي وبعدين نطلع نتغدى برا ان شاء الله، وبعد الغدا ان شاء الله بنروح نعمل الزيارات.
0: الله يعني
1: تقريبا زيارتين تقريبا، وبكره ان شاء الله نحن والاصدقاء طالعين العين
0: ما شاء الله،
1: وبعد بكره ان شاء الله نازلين دبي.
0: الله يحفظكم، الله وان شاء حلو. الله تستمتعوا بالعيد وباسعد الاوقات. ومحمد انت اسمك دخل معانا على السحب باذن الله، وتكون من تطلع لك عيديه معانا.
1: الله يخليك،
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك، وكل عام وانت بخير، تحياتنا للاهل اجمعين.
1: الله يخليك يا رب.
0: الله شكرا.
1: الله يخليك.
0: طيب وناخذ اتصال ثاني مستمعينا الكرام، قال يقول احلى القصص الجميله. ليش يا غزال انت ليش مبارك؟ في اتصال ثاني، ناخذ اتصال نقول له صباح الخير.
2: صباح النور،
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام، كل عام انتم بخير.
0: وانتم بخير وصح. لا لا لا يا جماعة الخير، انتم قاعدين تكلموني الصبح اول يوم عيد الاضحى المبارك، يعني في فرفشة، في انتم كلكم قاعدين. الو السلام عليكم. مين معايا؟
2: ايوه إسراء عبد الرحمن محمد.
0: إسراء عبد الرحمن
2: محمد.
0: يا إسراء
2: أيوة،
0: أنا عايز نشاط، عايز فرفشة.
2: إن شاء الله أكيد.
0: إن شاء الله والله. إيه
2: شايلين بعد العصر.
0: لبعد العصر يعني أنتوا الحين أنتوا يعني لا شايلين الفرفشة وهذا لعواطف، أنا مخلين لي أيوة. لسه نايمين ها. يلا إسراء
2: ايوه،
0: هتفطروا امتى؟
2: ممكن كمان شوية.
0: حلو حلو حلو، في ايه على الفطار يا إسراء؟
2: سندوتشات كبدة.
0: سندوتشات سندوتش

0: دوتشات. سندوتشات.
1: أيوة حاجة خفيفة، مش لازم تقل، لأن في الغدا بناكل كتير.
0: ايوه اوكي. طيب اسراء، تحب تقولي لمين كل عام وانت بخير؟
1: أحب طبعا أقول لكم أنتوا إذاعة الفجيرة، والأهلي ولأصحابي دايما يكونوا بخير يا رب العالمين.
0: امين يا رب ان شاء الله. واحنا نقول لك كل عام وانت بألف خير، وتنعاد عليك تنعاد عليك الايام ان شاء الله بالصحه والخير والبركه. شو برنامجك يا اسراء؟
1: شكرا،
0: شو؟
1: مع
0: طب
1: السلامة.
0: قولي لنا اسراء، يلا مستعجله، تبي عايزه تروح تنام؟ والله العظيم تبي تروح تنام يا جماعه الخير. على شكرا ومع... طب اوكي لحظه شوي،
1: هكمل.
0: لا اله الا الله. اسراء شو برنامجك في العيد؟
1: أول يوم هكون مع الأهل،
0: أيوة.
1: ممكن نطلع نتغدى برا.
0: حلو.
1: ثاني يوم بكون مع أصحابي.
0: أوكي.
1: ثاني تالت يوم بكون مع أصحابي، نطلع أنا وأصحابي.
0: الله يوفقكم إن شاء الله، وتنبسطوا وتستانسوا بإذن الله.
1: إن شاء الله يا
0: رب. يلا كل عام وانت بخير يا إسراء.
1: أنت بألف خير يا رب.
0: يلا يعطيك العافية. ناخذ اتصال ثاني. الو، في اتصال مبارك ولا بعده؟ طيب يلا، واحنا متابعين نقول لكم كل عام وانتم بالف خير، وقاعدين نستناكم في جوائز عندنا في عيديات. يا صباح السعاده، يا صباح الورد، وكل عام وانتم بخير، وحابين تقولوا تعيدوا منو في العيد وتقولوا لك كل عام وانتم بخير، حد مشتاقين له، حد بعدكم، او حد أبي عيدية إن شاء الله يا غزال. في اتصال. ألو، على طول مبارك، عطنا. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير وصحة وسعادة. من معاي؟
2: سارة الأمين سليمان.
0: سارة الأمين، من وين تكلمين يا سارة؟
2: من الفجيرة.
0: أهلا وسهلا يا سارة. سارة،
2: نعم،
0: قولي لي، تحبي تقولي أول شيء لمين كل عام وانت بخير؟
2: أحب أقول أمي وأبوي، أخواني وأختي، وجميع أهلي وجميع الناس في الإمارات، ربنا يتمم عليهم ويزيد الفرحة فيهم إن شاء الله باليوم الجميل ده.
0: آمين يا رب. طيب إسراء أو سارة، قولي لي شو العيد شو يعني لك؟
2: لمة الأهل.
0: لمة الأهل. بصراحة أنت ما تقدري تنتظري العيدية؟
2: أنا عايزة العيدية صراحة.
0: لا الصبح ما تقعدي تتري العيدية من الأهل؟
2: بقعد بتريها

0: الله ويقولوا لك الله يسر خاطرش يا سارة يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله تحصل العيدية اللي تحبيها وتتمنيها، وكل عام وانت بألف خير يا سارة.
1: وانت بخير.
0: الله يسعدك. شوف يا مبارك، شوف يا مبارك، يا صباح الخير يا صباح السعادة يا جماعة، أسعد الله صباحكم في هذه الأوقات الجميلة. نحن معاكم في إذاعة الفجيرة ولما تعيدوا. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل سنة وانتم طيبين.
0: كل عام وكل عام وأنتم بخير.
2: طيب،
0: شو أخبارك؟
2: إذاعة بخير والله.
0: مين معايا؟
2: أحمد رشاد.
0: أحمد، يا أحمد، إحنا ليش نقول كل عام وأنت بخير ما نقول كل سنة؟
2: والعام غير يقولوا السنة غير العام تقريبا أو شيء
0: كده. شو الفرق؟
2: والله نسيها والله.
0: نسيها
2: والله.
0: طيب أنا أقول لك المعلومة هذه وبعد أنت تأكد. ومستمعين الكرام، العام في اللغة العربية تعني الخير والرخاء واليسر، والسنة تعني الشقاء والتعب والشدة. فعشان كذا احنا دائما نحاول ان نذكر بعض، ان نقول نذكر العام في تهانينا ولا نذكر السنة. صباح الورد يا احمد يا رشاد، تحب تقول لمين كل عام وانت بخير؟
2: والله ليكم في الاول، وطبعا للاهل والاسره والاهل في مصر، جميع شعب الامارات.
0: طب زوجتك عيالك نسيتهم؟
2: ما الاسره يعني.
0: لا لا لا لا لا، انت ما ذكرت المدام. اول حاجه لازم تقول المدام.
2: المدام دي طبعا في المقام الاول.
0: الله يسعد صباحك، وكل عام وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتم بخير
0: وسعاده ان شاء الله. طب شو برنامجك يا احمد في العيد؟
2: والله ان شاء الله ممكن يعني ندخل كده اخر النار شويه.
0: تروحوا الامبريلا، تروحوا تمشوا في الفجيرة، المولات. نعم. الاجواء الجميله
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: يلا كل عام وانت بخير يا احمد.
2: وانت بخير.
0: الله يسعدك، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
2: امين يا رب.
0: آمين. ناخذ اتصال ثاني مبارك مع مع فرحة العيد. نقول ألو.
3: ألو.
0: أيوة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ راح. سوري سوري سوري سوري. يقول لي كم درجة الحرارة بالفجيرة؟ والله يا أخي سألتني سؤال مبارك، كم درجة الحرارة عندنا اليوم؟ يعني أنا بصراحة أنت يعني هذا السؤال عجيب. ناخذ اتصال ثاني نقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا ربي وكل ما أول
0: سنة. لحظة، أول شيء مين معاي؟
4: معك إحسان.
0: أهلا وسهلا يا إحسان. تعطيني اسمك كامل يا أخت إحسان.
4: والله نعطيك زوجي من الأحسن.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: العام وانت بخير.
0: وانت بخير وصحة وسعادة.
5: الله يبارك في عمرك.
0: مين معايا؟
5: معك رامي زوج إحسان.
0: نقول لحظة. أنا عجبتني هذه. رامي زوج
5: إحسان طبعا. هي اللي اتصلت بيك طبعا يعني. هي اتصلت بيك.
0: اوكي. ما انت خليت الـ يعني انا قلت صح اني ما نايم عدل، بس هذه جديدة علي. رامي زوج احسان. احسان زوجة رامي.
5: ايوه، خلي بالك انا مصري وزوجتي مغربية، فاحنا من المغرب ومصر بنعيد عليكم على اهل الامارات.
0: يا اخي طيب، انا راح اكتب احسان وزوجها رامي يعيداني علينا. اهلا وسهلا. اول حاجه صباح الخير.
5: صباح النور، صباح الجمال.
0: احنا اتفقنا ان لما نهني بعض نقول كل عام وانتم بخير مش كل سنه.
5: طبعا.
0: حلو.
5: طبعا.
0: جميل.
5: طبعا.
0: طيب رامي واحسان، انتوا الاثنين معي على الهوا صح؟
6: ايوه اكيد.
0: طيب الله يعطيكم ويبارك لكم ان شاء الله. كم سنه صار لكم متزوجين؟
5: احنا 7 سنين، دي سنة 7.
0: العمر كله يا رب ان شاء الله.
5: الله يبارك
6: يا رب.
0: رامي سؤال، في طبعا احنا في الوطن العربي في عادات مشتركة في العيد، ولكن كل دولة لها خصوصية في بعض الاشياء صح؟
5: نعم.
0: جميل.

0: حاجة اتصدمت فيها أول عيد مع الأخت إحسان في العادات المختلفة؟
1: لا ما اتصدمتش، بس كانت أجواء جميلة طبعا. اللي هم شوف، أي بيت في المغرب لازم يجيبوا خروف، لازم. فبتطلع هم دايما بيذبحوا، مش زي الامارات، او يعني طبع مصر تقريبا، بيذبحوا قدام البيت، او هم بيذبحوا فوق البيت في السطح، فوق في اخر دور في البيت.
0: ليه التعب ده يعني؟ لا
1: فبتطلع السطح او الدور الاخير في البيت، بتبص كده على الاحياء حواليك، فبتلاقي دخان بشكل مش طبيعي.
0: لا، هم
1: يعني كل
0: بيذبحوا
1: بيت
0: ولا
1: الناس
0: بيحرقوا؟
1: كلها بيذبحوا والناس كلها بتشوي، فبتلاقي الدخان مالي المنطقة، فأجواء جميلة جدا.
0: فانت اتصدمت. طب بالله عليك، انت اول ما قالوا لك هنطلع الخروف فوق السطح عملت ايه؟
1: هم طلعوه مش انا.
0: يعني انت عملت من بنها صح؟
1: انا اتفرجت بس، اتفرجت
0: ايوه يا عم، ايوه يا عم ابو احمد، انا جاي لك دلوقتي اهو، يلا.
1: انا اتفرجت واكلت في الاخر بس.
0: بس يعني الحمد لله انت مشارك مشاركة وجدانية، جميل جدا.
1: طبعا طبعا.
0: اخت احسان،
1: مشاركة.
2: ايوه مع حضرتك.
0: السؤال، انت نفس السؤال، انت في طبعا في عادات وتقاليد واشياء مشتركه وفي اشياء مختلفه، شو الشيء اللي انت شفتي يعني او من المواقف الطريفه اللي صارت لك في الامور هذه اللي هي الاختلاف ما بين العادات والتقاليد من المغرب لمصر ومن مصر للمغرب؟
2: والله انا مش شفت في مصر الصراحه فرق بالنسبه لي، ان احنا كبير، لان احنا يا كمغاربه ممكن ناكل اي شيء في الخروف، حتى راسه يعني رجليه كل شيء. انما في مصر
0: لا، لحظه
2: حتى
0: لحظه
2: يعني
0: لحظه
2: انه
0: لحظه لحظه اختي احسان، انتوا بتاكلوا ما شاء الله كل شيء في الخروف؟
2: كل شيء والله، كل شيء.
0: طيب بالنسبه لصوته، حاطه رنه في التليفون؟
2: نعم.
0: صوت الخروف بتحطي رنة بالتليفون برضه؟
2: لا هذا اللي هذا الفرق والله.
0: ليش يا ليش يا احسان يعني
2: هذا اللي والله.
0: طيب في مصر ما ياكلوا كل حاجه في الخروف؟
2: لا لا لا لا، بس في مصر تقريبا كل شيء عنده وظيفه، يعني مثلا يعملوا ممبار المصارين، يعملوا شيء مختلف يعني في المخ، طريقه طهيه. احنا لا، احنا عندنا طريقه مختلفه تماما في الطهي وفي الطبخ
0: في التحضير. صحيح،
2: ايوه، على مصر.
0: طيب شو الفرق ما بين شفتيه في العادات المصريه والمغربيه في العيد في الاعياد، ولا نفس الشيء في طريقه الاحتفال؟
2: لا لا، احنا احتفالنا شويه مختلف.
0: ايوه كيف
2: يعني؟ عادات يعني مثلا يوم العيد

0: لا ما صرت تحس بيهم يزوروا بعضهم، بس يوم تاني يوم تالت ما عندهمش أجواء زينا احنا في المغرب يعني.
1: اه طيب اوكي. طيب احسان لا رامي زوج احسان
2: منحازه، منحازه جدا،
1: صح
2: منحازه جدا للمغرب.
1: صح صح
2: انت
1: انا ملاحظ رامي زوج احسان معانا على الخط، واحسان زوجة رامي معانا. طب السؤال بصراحه، انتوا الاثنين مع بعض لما تكون مباراه منتخب المغرب ومصر او مصر والمغرب؟
2: الحمد لله. شوف بص، الحمد لله انا لنا ولا هي لنا في الكوره اصلا، احنا يعني يعتبر ايه، بنتفرج كده وخلاص، بس لو بنتفرج اصلا.
1: طب لما يلعب لما تلعب مصر والمغرب؟
2: لا انا بشجع مصر طبعا، وهي بتشجع المغرب.
1: ولو فازت المغرب؟
2: طبعا. لا لو لاي فريق لو فاز عادي بالنسبه لنا، عادي.
1: طيب
2: وبالنسبه الحمد لله عادي، لان احنا مش متشددين جدا في الكوره ولا حاجه.
1: انا ما اعرف ليش حاسس انها ماسكتك كده من الكرافته وانت تحت التهديد، او حاسس انك انت تحت الضغط.
2: لا بتهيألك بس.
1: كل عام.
2: انا عارف ان انت عايز يعني تشعل الموقف شويه، بس لا ما تحاولش.
1: طيب كل عام وانتم بألف خير.
2: كل عام وانت بخير.
1: طيب اعطوني احسان اسمش الثلاثي.
0: نعم
1: احسان مين؟
2: نعم بتقول
1: اسمها احسان ايه؟
0: احسان الرغيف.
1: احسان
2: الرغيف.
1: الرغيف. وانت؟ نعم. رامي.
2: رامي عبد العزيز.
1: رامي عبد العزيز. أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله صباحكم،
2: الله يبارك
1: ويجعل أيامكم كلها فرح وسعادة.
2: الله يبارك في عمرك،
1: وإن شاء الله العمر كله يا رب مع بعض، ودائما سعيدين يا رب.
2: شكرا. الله يسعد عليك يا رب.
1: آمين يا رب. آمين آمين يا رب.
0: بارك الله فيك.
1: يعطيكم العافية. الله يحفظ. بارك الله فيك. نأخذ اتصال ثاني. طبعا إحسان ورامي الله يسعدكم ويديم عليكم السعادة والفرح، وكل عام وانتم بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟
3: صباح العياد. صباح الفل.
1: صباح السعادة. مين معانا؟
3: معك محمود بسيوني.
1: يعني من وين تكلمنا يا محمود؟
3: من كلباء.
1: يا حي الله محمود.
3: ازي حضرتك؟ كل عام وانتم بخير جميعا، وبنعيد طبعا على مشايخ الامارات وعلى اهل الامارات كلهم حبايبنا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلكم دايما في امان يا رب.
1: اللهم امين اجمعين. واياكم
3: ومهما نقول ما نوفي حقكم بصراحه يعني.
1: يا سيدي انت في بلدك وبين اهلك واخوانك، الله يحفظك.
3: الله يحفظكم يا رب. طبعا الاعياد طبعا ما شاء الله يعني اعياد يعني اساسي فيها صله الارحام يعني.
1: صحيح،
3: صله الارحام والتواد وبالاحتفال بقى بالطقوس بتاعتها، كان في ذبح او كان في امور زي كده، بس بنوصي بصلاة الأرحام والتصالح والمسامحة ما بين الناس يعني. الله يحفظكم يا رب.
1: الله يحفظكم. طب محمد كلمني. نعم. عن ذكرياتك في العيد في مصر، وصباح الخير عليك يا شمس. أيوة تفضل.
3: العيد في مصر زمان كانوا الناس عندنا بدل ما يروحوا يطلعوا من العيد يروحوا على البيوت مثلا يبدأوا يطقوسوا العيد والذبح والأمور ديت، كان بعض الناس كان يروح المقابر.
1: صحيح، زيارة ال
3: المقابر.
1: نعم.
3: طبعا يعني ذاته كمان ماشي يعني مش في يوم العيد بتبقى يعني ايه، في بعض الناس بتبقى متأثرة بميلاد عزيز
1: يزوروا أعزاء عليهم أو نعم الله يرحم أجمع موات المسلمين أجمعين.
3: خلاها رقم اثنين يعني.
1: طيب.
3: ما خلاهاش مثلا رقم واحد للعيد.
1: أنا أتكلم لك أنت ذكرياتك. أنت مع العيد العيدية الأهل
3: اللم. طبعا أكيد بنبقى طالعين من المسجد، أول حاجة بتبقى عنينا على قرايبنا مثلا في عيد، بنبص على جيوبهم
1: هيطلعوا
3: ولا مش هيطلعوا. طبيعي كلنا كده بنبقى في الأساس في الأمور دي.
1: أيوة.
3: بنبص اللحمة، خلاص اللحمة كده كده مضمونة يعني. لكن موضوع العيديات وموضوع وناخد العيديات كمان نفكر ازاي هنصرفها كلها، حوشهاش نصرفها.
1: نعم.
3: في الالعاب، نصرفها في الحاجات اللي هي الاكل الشرب مأكولات الحلويات الامور دي،
1: وتروح تلعب في الالعاب اللي موجوده.
3: بالظبط كده. طبعا في حاجات بعض امور تانية كان دايما الام مثلا بتركز مع اولادها عشان تلم منهم هديات، تحاول مثلا تعمل ايه، بتحافظ لهم عليها مش عارف ايه، واخد بالك؟ وطبعا النية بتبقى نية تانية يعني. ازاي كنا نتفنن بقى ان احنا نخبي العيديات من غير ما حد يعرف، او مثلا ما نعرفش حد احنا جمعنا كام.
1: صحيح صحيح.
3: لا العياد لها طقوس كثيره خالص يعني، بس الحلاوه فيها اللي هي زياره الناس لبعضها، الاقارب الجيران اللي بتعرفوش اللي تعرفه، كل الناس بتزور بعضها.
1: صحيح.
3: تبدا تلف على كان

0: قرية أو مدينة تبدأ، يعني يمكن في القرية أكثر الموضوع بيكون في القرى أو في
1: صحيح.
0: الأماكن اللي هي بتبدأ الناس تروح تلف على بعضها البيوت كامل كامل، يلف على بعض كده اللي يعرفون الجيران كل الناس.
1: صح
0: فدي حاجة طبعا قريبة العيد، وده العيد، هو ده العيد يعني،
1: هو هذا العيد. وكل عام وانت بألف خير يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والعافية
0: يا رب،
1: وان شاء الله أيامكم كلها سعادة وأفراح يا رب. شكرا يا محمد، شكرا يا محمود، الله يحفظك، الله يحفظك. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو.
2: ألو،
1: هلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: مين معاي؟
2: الحمد لله، كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وسعادة. مين معاي؟
2: زايد زياد إبراهيم.
1: زايد زياد إبراهيم. زايد، لمين تقول كل عام وانت بخير؟
2: يا ماما وبابا لتيتا وإلي ولأخواتي.
1: يلا، وكل عام وانت بخير يا زايد.
2: ولا إذاعة الفجيرة.
1: حبيب قلبي، الله يطول عمرك، وكل عام وانت بخير.
2: وانت بخير.
1: يلا، ينعاد عليك بالصحة والعافية ان شاء الله يا رب. شكرا حبيب. شكرا يا زايد زياد حبيبي.
2: عفوا،
1: تسلم. طبعا مستمعينا الكرام، بذكركم ارقام التواصل على 604516. شكرا اختنا فاطمة وشمس. العيد فعلا سهر، والسهر للصبح مبارك. في اتصال؟ طيب ناخذ الاتصال وبعدين بنطلع فاصل. الو.
3: الو،
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: هلا، كيف الحال؟
3: بخير الحمد لله.
1: مين معاي؟
3: سيف احمد حسين.
1: من وين تكلمنا يا سيف؟
3: البديره.
1: سيف، لمين تقول كل عام وانت بخير؟
3: وانت بخير.
1: تهني مين بالعيد؟
3: ها؟
1: تهني مين بالعيد يا سيف؟
3: أهني إذاعة الفجية، وهني كنت، وهني كل ما نحب يعني.
1: كل عام وانت بألف خير، وينعاد عليك بالصحة والعافية. شكرا يا سيف.
3: العفو،
1: الله يحفظ. طيب مستمعينا الكرام، خلونا نطلع فاصل صغير، طشونا وردين لكم إن شاء الله.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الفرح والسرور، صباح الأعياد الجميلة، وصباح عيد الأضحى المبارك. أسعد الله صباحكم في لمة عيد على إذاعة الفجيرة FM 92.6. نصبح عليكم، نقولكم كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله دائما تكونوا معنا سعيدين ومستانسين ومتنومسين. وناخذ اتصالاتكم على 600-4516 وتهاني العيد، ونقول ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير وصحة وسعادة. مين معاي؟
1: مجد ناظم رحمة.
0: يا حي الله يا مجد.
1: يا هلا يا هلا.
0: طبعا يا جماعة الخير، مجد ناظم رحمة ما شاء الله عليها، توها صاحية من النوم شكلها.
1: ما نمنا.
0: ما نمتوا؟
1: لا لا
0: لا يا لا لا لا، هذه تستحق احتفالا.
1: لك عن غير شكل.
0: ايه والله، يعني انتوا، انا احس ان مستمعين الكرام ما شاء الله عليهم. العيد الكل مواصل صح؟
1: ما هو العيد معكم، تعودنا والله عليكم.
0: الله يخليك ويبقيك. نجم مجد، انت من وين؟ من الشارجة تكلمينا ولا من عجمان؟
1: لا من عجمان.
0: من عجمان. طيب قولي لي شو ترتيباتكم للعيد، وقبل ما تقولي لي شو ترتيباتك للعيد، شو تحبي تهني مين في العيد؟
1: شو بحب؟ شو
0: تحبي تهني مين في العيد؟ التهنئة.
1: بحب هني يكون لكم كل عام وانتم بخير.
0: اوكي.

0: بحب هني الأهل بسوريا، كمان بقول لهم كل عام وأنتم بخير. بحب هني شعب الإمارات،
1: وإحنا
0: دولة الإمارات، شعبان ومقيمين، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إلى العائلة.
1: نهنيك بالعيد ونقول لك كل عام وانت بألف خير. شو برنامجك بالعيد يا مجد؟ شو ناوية تسوي؟ وين ناوية تروحي؟
0: والله يعني
1: إجازة طويلة صراحة، المفروض إنكم أنتم مرتبين للإجازة.
0: هلا المولات، يعني تعرف المولات هلا،
1: إيه
0: لأنه الدنيا حار أكيد بالمولات، وغدا يعني مشان العيال.
1: يلا وكل عام وانت بخير، وان شاء الله انك انت يكون لك نصيب معنا بعيديه في العيديه
0: ان شاء الله. الله كل عام،
1: اسعد الله صباحك وتحياتنا للجميع.
0: تسلم، شكرا.
1: الله يحفظك. ناخذ اتصال ثاني. وكل عام وانتم بالف خير، عيد اضحى سعيد. طبعا احنا كذلك قبل ما ناخذ او نقول الو.
2: الو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حي الله، مين معاي؟
2: معك ام طارق، ولا بدك الاسم؟
1: ام طارق.
2: ايه
1: طب يعني اوكي، يعني افرضي مثلا مثلا إيه؟ مثلا لا سمح الله اني انا حبيت اعايج، افرضي مثلا مثلا إيه؟ يعني شو اكتب ام طارق؟
2: لا اكتب كائنات.
1: ما بتروح عليك العيديه صح ولا لا؟ هي حجه
2: صحيح، بس عشان اسمي غريب.
1: ليش غريبه؟ كائنات.
2: ايه كائنات حسن الغندور.
1: والنعم يا كائنات.
2: منا ومنك يا امي. سعد عليك بالصحة والسعادة يا رب، عساك من عيدينه يا رب.
1: الله يسعدك اجمعين يا رب. حابة تقولي لمين كل عام وانت بخير يا ام طارق؟
2: الك ولاولادي ولبناتي ولاحفادي ولاهلي وللشيخ ولدولتكم ولبرنامجك الحلو.
1: الله يسعد صباحك، واحنا نقول لك كل عام وانت بالف خير يا ام طارق، ويا رب ايامك كلها فرح وسعاده.
2: انا وانت يا رب، امين يا رب العالمين.
1: الله يسعدك.
2: لا تنساني بالعيديه، والله انا ارمله ومسكينه يعني.
1: يا حجة ان شاء الله قولي امين يا رب.
2: امين يا رب، فيك الخير ما بتقصر.
1: الله يسعد صحة. الله يسعد صباحك
2: ويسعدك يا رب ويعطيك ليرضيك.
1: امين يا رب اجمعين يا رب.
2: يبارك لك في اولادك وفي عمرك وفي شبابك، و عساك من عيدينه يا رب العالمين.
1: الله يطول عمرك اجمعين. الله اجمعين يا ام طارق.
2: امين يا امي، امين.
1: الله يطول عمرك ويحفظك.
2: يحفظك يا رب ويحفظ هالبلد ويحفظ الشيء.
1: اللهم امين، اللهم امين.
2: اجعلها امنا امان يا رب.
1: اللهم امين، اللهم امين.
2: اللهم امين.
1: الله يسمع
2: يا
1: منك يا ام طارق. وكل عام وانت بخير ستي، الله يحفظك.
2: وانت بخير، وانت بخير حبيبي.
1: مع السلامة. طبعا احنا مستمعينا الكرام،

رقم التواصل 600-45-16. لكن التهنئة الواجبة خلوني أقول لكم لأبنائنا وبناتنا أخواننا وأخواتنا في قواتنا المسلحة وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وفي وزارة الصحة وفي جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا نقولهم كل عام وانتم بخير. ولكل شخص على رأس عمله يخدم هذه الدولة المعطاءة دولة الإمارات العربية المتحدة أحبابنا، في ناس الآن في مواقع العمل وناس سهرانة من أمس وناس بتداوم باكر، كل هذا لراحتكم وعشان تكونوا أنتوا في أمن وأمان بفضل من الله وحفظه ونعمة منه، وأيضا عشان تكونوا تنبسطوا أنتوا وتطلعوا وتستانسوا وتسووا وتفرحوا في العيد. فهذيل كلهم نقولهم كل عام وأنتوا بخير، نرفع لهم أسماء آيات التهاني والتبريكات ونقولهم كل عام وأنتوا بألف خير وإحنا ما ناسينكم. متواصلين معاكم على 600-45-16 وفي لمة العيد وتهاني العيد، لكن بعد الفاصل.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الفرح، صباح السرور، صباح أول أيام عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك. أقول لكم أسعد الله أوقاتكم وبالسعادة والفرح والسرور، واتصالاتكم على 604-516 وتهانيكم بالعيد على أثير إذاعة الفجيرة FM وبرنامج لما تعيد. ناخذ ناخذ اتصال مبارك.
1: الو،
0: السلام عليكم، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كيف الحال؟ مين معي؟
1: غنى، غنى ايمن قدوم.
0: غنى
1: ايمن،
0: ايمن.

0: القدور.
1: القدور من وين تكلمينا يا غنى؟
0: من عجمان.
1: من عجمان دار الأمان. نقول صباح الخير عليك وكل عام وانت بألف خير. قولي لنا يا غنى، تحبي تهني مين بالعيد يا غنى؟
0: تهني يا ماما وبابا وإخواتي وخالاتي وبنت جدي.
1: تهنيهم.
0: وانتو كمان بقلكم كل عام وانتو بخير.
1: واحنا نقول لك كل عام وانتو بألف خير. غنى تتذكري أول عيدية خطيها؟ كم؟
0: خمسة.
1: خمس دراهم؟
0: أيوة.
1: طيب ومين أكثر واحد كان يعطيك عيدية، ماما ولا بابا؟
0: ماما.
1: ماما كم كانت تعطيك؟
0: 20.
1: يا كل عام وانت بألف خير يا غنى. وإن شاء الله يا رب أيامكم حلوة وسعيدة. يا الله يعطيك العافية يا غنى. في اتصال مبارك على طول. انت يا مبارك.
2: ألو. ألو صباح الخير.
1: صباح النور. مين معي؟
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسعادة. مين معنا؟
2: معك سوزان بشير توفيق.
1: سوزان بشير.
2: بشير توفيق.
1: من وين تكلمينا سوزان؟
2: من الشارقة.
1: من الشارقة. سوزان حابة تقولي لمين كل عام وانت بخير؟
2: والله أول أقول لنفسي كل عام أنا بخير. عملت حادثة كبيرة قبل 3 أيام.
1: سلامات. سلامات.
2: الله يسلمك يا رب. هيك كنت طالعة بتاكسي وانحرف وكانت حادثة كبيرة والله.
1: لا لا ألف سلامة إن شاء الله.
2: الله يسلمك يا
1: الحمد
2: رب.
1: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك وحب أهنيكم وأهني للشيوخ وإن شاء الله يا رب الله يديم الأمن والأمان في الإمارات وفي كل البلاد يا رب.
1: آمين.
2: آمين يا رب العالمين. وولادي وأهلي كلهم يكونوا هيك بخير إن شاء الله.
1: اللهم آمين إن شاء الله وتكون أنت بخير والجميع بخير وصحة وعافية وكل عام وأنت بألف خير يا سوزان. والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمهم لك. شكرا كثير.
1: الله يحفظك. تسلم. تسلم سوزان. طيب ناخذ اتصال ثاني مبارك. في اتصال. ألف سلامة عليك يا سوزان بشير توفيق. وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
3: الحمد لله كل عام وانت بخير يا رب.
1: وانت بخير.
3: عليكم باليمن والبركات.
1: اللهم آمين. مين معانا؟
3: وصال ثابت جمال.
1: مين معاي؟ وصال.
3: أيوة ثابت جمال.
1: وصال ثابت جمال. من وين تكلمينا يا وصال؟
3: من الشارقة.
1: لمين تقولي كل عام وانت بخير؟
3: والله أقول لك والجميع طاقم البرنامج والعائلة الكريمة وجميع المسلمين في جميع بقاع الأرض وشيوخ الإمارات وشعبها.
1: كل عام وانت بألف خير يا وصال وينعاد عليك بالصحة والعافية. الله يحفظك. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. ايه يعني ما انا معك بس شاركني الحوار. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس انت على الهوى ومين اللي كان يمليك؟
4: كنت بدربه.
1: بتدربه يعني؟
4: بدربه ازاي
1: يعني؟ انت سبت المساحات كلها وسبت الوقت هذا كله والحين بس وانت على الهوى قاعد تدربه؟
4: سبحان الله رضيت وانا بقول.
1: مين معانا؟
4: تكلم خذ راحتك معاك الميكروفون اتكلم.
1: مين؟
4: تكلم اسمك تكلم عادي.
1: طب ممكن تتكلم انت بس تقولي مين معانا؟
5: انا حاج احمد محمد.
1: والله الصوت مش واضح. مين معاي؟ الو.
5: احمد
1: محمود. من وين تكلمنا يا احمد؟
5: من كلباء.
1: من كلباء. لمين تقول كل عام وانت بخير يا احمد؟
5: جدتي وابويا وامي.
1: كل عام وانت بخير يا حبيبي ونعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه.
5: وانتم بخير.
1: خضيت عيديه ولا بعدك؟
5: اخذت.
1: كم خضيت؟ بابا اعطاك عيديه ولا ماما؟
5: بابا
1: كم عطاك؟
5: 50 درهم.
1: بس 50؟ أحمد
5: أيوة.
1: قول قول له قول له لا قول له الأسعار ارتفعت أعطيني 50 ثانية.
4: لقيت تبرعت مع بابا.
1: لا لا لا لا لا لا محمود الأسعار ارتفعت خذ أعطي 50 ثانية.
4: حاضرين حاضرين
1: وعد.
4: أوامر أوامر.
1: يلا يا أحمد أديك خدت 50 ثانية على الهوى. مبسوط يا أحمد؟ انزين انا اتريا تعطيني 25 منها اوكي؟
5: طيب.
1: يلا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا احمد محمود، الله يسعدكم يا رب ان شاء الله ويديم عليكم السعاده والفرح. وناخذ اتصال ثاني ونقول الو.
6: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: كيف حالك اخ جلال؟
1: الحمد لله الله يسلمك. مين معانا؟
6: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحه وسعاده.
6: إلهام فؤاد أحمد.
1: أهلا وسهلا يا إلهام.
6: يا أهلا بيك.
1: من وين تكلمين إلهام؟
6: من عجمان.
1: أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير أول شيء إلهام، ولمين تقولي حابة تهني مين بالعيد وتقولي لك كل عام وانت بخير؟
6: بحب أهنيك وهني زاد الفجيرة وشكر الإمارات جميعا وأهلي وجوزي وعيالي والأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله، ويعم الأمن والأمان على كل الدول يا رب.
1: اللهم آمين يا رب ويجعل أيامك كلها سعادة وفرح. طيب إلهام أنا بسأل السؤال.
6: تفضل.
1: لم تتذكري أول عيدية خضتيها؟
6: إيه بتذكر، كان الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
6: أداني سنية دي 10 جنيه. تعرف جنيه بالمصري؟
1: نعم. 10 جنيه. طب مين كان اكثر واحد يعطيك عيديات عيديه؟
6: الوالد. والله الوالد
1: الله يرحمه ويغفر له،
6: هو كان اول ما يقوم الصبح يقعد يوزع لنا العيديه.
1: الله يرحمه ويغفر له. وطبعا هي بالنسبه للاطفال العيد يعني العيديه، العيد يعني الفرحه الطلعه الخروج.
6: أيوة اكيد، يعني ال10 جنيه في ايامنا كانت تحسها يعني مثلا حاجه كبيره.
1: صح. طب ما قلتي الهام انت من فين؟ من مصر؟
6: أنا من سوهاج.
1: من سوهاج صعيدية.
6: أيوة.
1: إيه عملة عملة عملة عملة يد الوقت.
6: والله الحمد لله.
1: هتفطري إيه؟
6: والله رايحين نعمل فتة إن شاء الله.
1: فت يا عيني عليك يا عيني عليك يا إلهام، دي عادات دي عادات وتقاليد.
6: أيوة بالضبط. بس يعني عاملين يعني هو لما نقوم الصبح يعني بنفطر بالكعك والشاي والقهوة وكذي.
1: أيوة.
6: وعلى الظهر نعمل الفطر.
1: الله الله يسعد صباحك ويسعد أوقاتك وكل عام وانت بألف خير.
6: كل سنة وانت بألف خير يا
1: الله يسعد.
6: الله يخليك. شكرا.
1: طيب العمر.
6: مع
1: السلامة. طيب مستمعين شو رأيكم نطلع فاصل بسيط؟ لا خلنا نطلع فاصل مبارك وبنرجع لكم.

0: ناخذ اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله. هلا، مين معاي؟
1: سعيد أحمد حسين.
0: سعيد
1: أحمد حسين.
0: سعيد أحمد حسين، من وين تكلمنا سعيد؟
1: من الفجيرة.
0: من الفجيرة. سعيد، حاب تقول لبنوك العام وانت بخير.
1: لك انت خصيصا.
0: الله يسعدك، وانت بخير وصحة وسعادة يا رب.
1: وانا شفتك توني اصلا بالصلاة سلمت عليك حتى.
0: هي توت شفتك صح
1: اللي سلمت عليك.
0: نعم نعم نعم يا سعيد،
1: هذا انا.
0: ما شاء الله عليك. عيل، ما قلت لك العام وانت بخير؟
1: كيف اقول لك داخل المسيد؟
0: زين، يوم طلعنا من المسيد
1: والله ما انتشرت، رحت اعدل غتره واللعقان.
0: الله يسعد صباحك، كل عام وانت بخير حبيبي.
1: وانت بخير.
0: انزين سعيد، خذيت عيدية ولا بعدك؟
1: بعدي.
0: لمنو؟ انزين، ما حد عطاك عيدية ولا شيء؟
1: لا.
0: افا، ليش؟
1: بعده ما حد يا.
0: بعده ما حد يا.
1: ايه.
0: يلا ان شاء الله تحصل عيديات.
1: في سحب؟
0: لا لا، ما في سحب. على طول خلاص اسمك دخل ويانا ان شاء الله.
1: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة يا سعيد، الله يحفظك.
1: بس اختي بتشارك.
0: يلا يبها، عطني اياها.
1: كلمي.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير.
0: مين معانا؟
2: موزة احمد حسين.
0: موزة احمد حسين. موزة.
2: نعم.
0: لمنو تقولي كل عام وانت بخير؟
2: تحية.
0: يا عيني عليك يا موزة، يا صباح الورد والسعادة.
2: عادي أمي بعد الشارع.
0: حياها الله.
3: ماما كلمي. ماما.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
0: صبحت الله بالخير والسرور.
4: صباح النور.
0: مبارك نعيدكم. تحب تقولي لمنوك العام وانت بخير أم سعيد؟
3: تحية.
4: والله لعشرة برنامج بالسيارة.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم لك. هذا صدق مسوي لك اجواء عيد في البيت.
4: هي لازم.
0: الله يحفظهم.
4: امين يا رب العالمين.
0: فتحب تقول لي لمنوك العام وانت بخير؟
4: انت واسره البرنامج واهلنا واهلنا.
0: الله يحفظكم ويحفظ اهلكم واحبابكم ويديم عليكم السعاده والفرح في هذه الاجواء الجميله يا رب.
4: امين يا رب.
0: الله يحفظك يا ام سعيد، وكل عام وانت بخير. طول عمرك. طبعا سعيد، نقول لك العام وانت بخير. صدق والله انا سعيد شفته في الصلاه توي، والله يحفظهم ما شاء الله عليهم. فعلا هاي اجواء عيد والربشه، الله يسعدهم ان شاء الله ويديم عليهم الفرح. طيب ناخذ اتصال ثاني ونقول الو.
5: مرحبا، السلام عليكم.
0: مرحبتين وعليكم السلام.
5: كل سنه وانتم طيبين العايدين ان شاء الله.
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله يا رب.
5: ان شاء الله كل
0: مين معانا اول شيء؟
5: معك عمك مهدي.
0: عمي مهدي؟
5: نعم.
0: يا زول،
5: كل سنه وانت طيب. احب اهديك واقول لك كل سنه وانت طيب استاذ جلال وكل الاسره وكل الاهل وكل العاملين في الاذاعه والتلفزيون.
0: عم مهدي صباح الورد.
5: الله
0: يعافيك أخوي جلال. طبعا مستمعينا الكرام، العم مهدي هو أخونا وأستاذنا وعمنا الجميل، زميلنا.

0: في تلفزيون الفجيرة نصبح عليك، وفعلا فرحتني والله، أسعدتني بهذه المداخلة الجميلة على الصبح.
1: يديك العافية أخوي جلال، ما بتقصر.
0: ما جيتنا اليوم عشان تتدخن.
1: إن شاء الله منجيك إن شاء الله.
0: الله يسعد صباحك، وكل عام وانت بألف خير، وتحياتنا لك وللأهل.
1: آمين إن شاء الله، ويديك العافية وكل الأهل وكل الأسر إن شاء الله. وأنا سعيد اليوم بمحادثتي معك والله.
0: الله يسعد صباحك. عم مهدي.
1: نعم.
0: فين العيدية؟
1: حاضرين. حاضرين بيجيك العيدية إن شاء
0: الله. الله يسعد قلبك.
1: الله يسعدك أخوي.
0: الله يطول عمرك ويسعد صباحك حبيبي. الله يحفظك عم مهدي. تسلم. مع السلامة. طبعا العم مهدي هو من يعني أطيب وأنقى القلوب ما اللي شغالة معانا وعاملة معانا في تلفزيون الفجيرة. كل الشكر له، وصراحة والله أسعدني بهذا الاتصال الجميل والراقي مثله. طيب شو رأيكم الحين ناخذ فاصل، لأنه خلص بنبدأ نسوي السحب. اللهم آمين يا رب. مبارك. فاصل.

طبعا مستمعينا الكرام خلاص وصلنا لختام فقرتنا من أو لمة عيد، وإن شاء الله من الساعة 4 للساعة 6 بتكون معاكم زميلتنا عواطف محمد، وبعدين من الساعة 7 للساعة 9 بيكون معاكم أخونا حمود محمد. نقول ألف مبروك للفائزين معانا، كل فائز ب 250 درهم كعيدية، عيد مقدمة من إذاعة الفجيرة. سعيد أحمد حسين، كائنات حسن الغندور، إحسان الرغيف، سيف أحمد حسين، وإسراء عبد الرحمن محمد، وزايد زياد إبراهيم. ألف مبروك للي فازوا، وحظ أوفر للي ما حالفهم الحظ، وهذا مش فوز. ألف مبروك لكم هذه العيديات، ونقولكم كل عام وانتم بألف خير، نعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. طبعا في الختام أتمنى لكم أسعد الأوقات، وإن شاء الله ألتقيكم بإذن الله في أوقات أو في برامج قادمة، ونشوفكم دائما على الخير والبركة. كل عام وانتم بألف خير، والله يديم عليكم الفرح والسعادة، واستمتعوا في هذه الأوقات، وما تنسونا بعد من صالح دعاكم بظهر الغيب. في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. فجيرة اف ام.
1: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
2: كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
1: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك هاجر رئيسي.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة FM أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع

0: جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.
1: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي.
2: كل عام وانتم بألف خير، أبلالي الحيدوقي.
3: كل عام وانتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
4: كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
2: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.
5: فجيرة اف ام،
6: العيد فرحة والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلى الساعة 6.

وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.

0: ومفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، درور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، نطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور، وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي في 6 من مايو. ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة، خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار، ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري، الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي ببداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة، تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة، والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي مواريه، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشاية، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك نديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: من الفجيرة اف ام، عساكم من عوادة.
1: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي يعد واحداً من أهم الأعمال التي جرى عرضها في تاريخ الدراما المصرية، فما زال يشهد نجاحاً كبيراً في كل مرة يعرض فيها على الشاشة، إذ يعد من أهم الكلاسيكيات الدرامية المصرية. العمل من إخراج أحمد توفيق والسيناريو والحوار لمصطفى محرم، وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أحسان عبد القدوس تحمل نفس الاسم. أما أبطال العمل فهم نور الشريف، عبد كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، خليل مرسي، مصطفى متولي، محمد رياض، حنان الترك، ناهد رشدي، منال سلامة، رشوان توفيق، صفاء الطوخي، مخلص البحيري، ياسر جلال، وفاء صادق، ونخبة من نجوم الدراما المصرية. أما الموسيقى التصويرية فلحسن أبو السعود، والعمل من إنتاج قطاع الإنتاج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية، والمنتج المنفذ ناهد فريد شوقي.
2: لا، الأوضة أنت مش هتقدر تدفع حقها، خد لك سرير.
3: سرير زي بعض، بكام يطلع السرير؟
2: طبيعي، قول بريزي
3: يا دين النبي.
1: عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي لأول مرة في شهر رمضان في 21 من يناير لعام 1900.

0: إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البراعي الذي أخذ دوره نور الشريف حياته العملية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة الذي أخذ دوره عبد الرحمن أبو زهرة، وهو أحد كبار تجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة. ولكن في الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسي الذي كان كبير العمال والذي سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور ومحفوظ الذي أخذ دوره الفنان مصطفى متولي، وهو الابن الوحيد للحاج سردينة والذي تعمد إذلال وإهانة عبد الغفور.
1: طب وفيها إيه؟ ما كنت سبتوني نايم، انا كنت بحلم حلم حلو بشكل. وبعدين هروح فين دلوقتي؟ تروح في 60 داهيه واحنا خلفناك وسناك يا جرع انت. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا عشان نرجع نقفل الوكاله من تاني، يلا عشان نروح نستريح. طب البس الجلابيه.
0: يعجب عبد الغفور بفاطمه والتي أدت دورها عبلة كامل، وهي بائعة الكشري التي تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته في مشواره الصعب. وتمر الأيام ويزداد عبد الغفور خبرة في عمله، ويتمكن بمساعدة الحاج إبراهيم سردينة من سبر أغوار المهنة، ويساعده في ذلك فهيم أفندي الرجل المتعلم العالم ببواطن الأمور.
1: انت فكر
2: عايزة
1: قول الفاطمة الحاج سردينة عايز طبق كشري.
2: طبق كشري الحاج سردينة يا ساي.
3: وعندك مصروف للحاج ورد زيادة.
2: الحاج بيحب
0: كشري ملاهي. وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد الأخ الوحيد لفاطمة وفهيمة فندي مساعدين له، ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب الذي أخذ دوره الفنان محمد رياض، وأربعة فتيات هن سنية وبهيرة ونفيسة ونظيرة. وبمهارته وذكائه يتمكن عبد الغفور من أن يصبح أحد كبار رجال الأعمال في مصر، حتى أن محفوظ بعدما كان يعامله بازدراء سعى جاهداً لنيل صداقته من جديد.
4: 75,000 جنيه معانا عبد الغفور.
5: كرياحب الواد ابنك هيشعل المزاد ولا ايه؟ لا ما تخافش، دلوقتي هخليه يروح يلعب بعيد.
4: 75,000 جنيه معانا عبد الغفور.
6: الحاج بيقول لك 10,000 جنيه واخلع.
7: روح قول له المعلم عبد الوهاب بيقول لك صباح الفل.
0: الرواية الأصلية قصيرة تدور حول بنات الحاج عبد الغفور وابنه المدلل، ولا تشمل أي معلومات عن رحلة صعوده ووصوله للثراء والثروة، وبالتالي لم تكن تحتوي على شخصية سردينة المالك السابق والمعلم الذي قابله عبد الغفور في رحلة الصعود. فعائلتي سيد كشري والحاج إبراهيم سردينة لا ذكر لهم في الرواية، وما حدث هو أن الممثل القدير نور الشريف لم يقبل بالمسلسل على حاله.
8: فعبد الغفور البرعي ما واحد فقير نجح، عملت حاجتين. رقم واحد رديتي الشرف يعني وكرامة الناس اللي حققت ثروتها بتعب وكفاح. نمرة اتنين عملتي إقناع للشاب الفقير اللي بيتفرج إنه ممكن يبقى زي عبد الغفور البرعي. تلاتة وده المهم، هذا الرجل لما اغتنى ما اتجوزش على مراته،
0: وأصر أن يضاف إليه رحلة الصعود، وبحث عن شخص بنفس المواصفات، فوجد الحاج ناجي في طنطا ووكالته لبيع الخردة، وزاره لعدة مرات ليأخذ منه القصة الأصلية والتي حولها بشكل درامي لتناسب بقية أحداث الرواية، حيث تم إلغاء شخصية عبد الستار في الرواية وهو ابن الحاج عبد الغفور البراعي، ودمج شخصيته بشخصية عبد الوهاب وهو في الرواية هاجر إلى بريطانيا واستطاع أن ينجح ويعيش خارج الجلباب ودون حاجة والده.
9: أنا جالي هنا لصنبور الله يرحمه، حكيت له القصة. اشتغلت مع عمي وأنا سني 5 سنين، طبعا ما رحتش مدرسة. جدي مات 23 يناير 64، كنا في رمضان، حضرت الدفنة وعد عمي قال لي يلا بينا، قلت له كتر خيرك انا هفتح محل اجيب البيعه ربنا يرزقني فيها بجنيه باتنين جنيه بخمسه جنيه. اشتغلت.
0: كما ان الروايه اخذت على لسان حسين وهو صديق عبد الوهاب، وشخصيه حسين حقيقه هي شخصيه الصحفي الشاب محمد عبد القدوس، وهو ابن الكاتب احسان عبد القدوس، وعليه تدور هذه القصه.

0: هنالك كواليس كثيرة مشوقة وخفية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كشفها السيناريست مصطفى محرم في أحد اللقاءات التلفزيونية. فنجاح العمل فاق توقعاته بكثير، خاصة أنه في فترة العرض الأول للمسلسل كان يمر بحالة نفسية سيئة، ولم تكن الدراما كما هي عليه الآن. ليحالفه الحظ وينال العمل الفني قاعدة جماهيرية كبيرة، قائلاً ما توقعتش إن المسلسل هينجح أوي كده على مستوى الوطن العربي.
1: في الفترة دي في حالة نفسية سيئة، كانت السينما بقى يعني ابتدت بقى تلفظ أنفسها، ومفيش شغل يعني زي الأول.
0: وكشف محرم المرشحين في البداية لأداء شخصيات المسلسل، إذ وقع الاختيار في أول الأمر على الفنان الراحل محمود عبد العزيز لأداء دور عبد الغفور البرعي، لكنه اعتذر بسبب انشغاله في ذلك الوقت، ليكون الدور من نصيب الفنان نور الشريف.
1: جينا بقى مين يعمل البطولة؟ فأنا قلت لهم محمود عبد العزيز، فمحمود كان مشغول في الوقت ده، فجبنا نور الشريف.
0: من بين الأدوار التي أثارت الجدل كذلك هو دور فاطمة كشري، الزوجة المخلصة المكافحة التي جسدتها الفنانة عبلة كامل ببراعة. وكشف السيناريست مصطفى محرم بأن الدور كان في الأصل مرشحا للفنانة يسرى، لكن قوبل ترشيحها بالرفض بسبب عدم توافق شكلها الجمالي مع طبيعة الشخصية الشعبية. ولاحقا تم ترشيح الفنانة معالي زايد للدور، ثم الفنانة عبلة كامل.
1: رشحت معالي زايد، ومش عارف رشحت مين تاني، بس ايه قلت دي لو في الحارة كانوا حد هيتجوزها، واحد من التجار وبتاع ده، يعني عايزين واحدة ما هيش مغرية.
0: ولأن عبلة كامل لم تكن تؤدي أدوار الإغراء، جعلها هذا الأمر مناسبة للشخصية والتي تدور حول المرأة المصرية الأصيلة، فهي كانت الأنسب للشكل المصري والملامح الموصوفة في الرواية لبائعة الكشري. وكانت مغامرة كبيرة، إلا أن نجاح عبلة كامل في الدور كان سبباً في انطلاق شهرتها.
2: أنا ما كنتش متوقعة كده، يعني عارفة أنه إن شاء الله كان هينجح، بس كانت مفاجأة، يعني رد الفعل كان مفاجأة، لأنه كان الاستقبال يعني أعلى مما توقعت، فشوية مخضوضة لأن مش عارفة بعد كده إيه الأدوار اللي ممكن تتعرض عليا.
0: وربما لا يعرف الكثر أنه رغم تجسيد عبلة كامل لدور الأم للفنانة ناهد رشدي التي لعبت دور سنية الابنة الكبرى،

0: بنحو 4 أعوام، فعمرها الحقيقي عندما جسدت المسلسل كان 40 عاماً، بينما كان عمر عبلة كامل 36 عاماً.
1: كتر خيركم يا فاطمة.
2: بس انت ما تعرفش، ده سيد أخويا تنكد وربنا بقيبات متنكد ويقوم متنكد، عمال يقول ده أنا قلبي متقطع، الراجل اللي هينام على الأرض ده.
1: أيوة، وأنا هنا كمان، يعني هنام على إيه؟ هو على الأرض برضو
2: أرض، وإحنا يخلصنا أنا خلي سيد يستلقط لك حتة فرشة تنام عليه.
0: أما الفنانة وفاء صادق التي لعبت دور بهيرة كانت تبلغ 25 عاماً عندما شاركت في العمل، والفنانة منال سلامة التي لعبت دور نفيسة كان عمرها أيضاً 25 عاماً. أما الفنانة حنان الترك فكانت تبلغ 20 عاماً وهي أخذت دور نظيرة، والفنان محمد رياض كان عمره في دور عبد الوهاب 25 عاماً. أما القدير نور الشريف فكان عمره 50 عاماً وقت عرض المسلسل.
3: الله الله الله الله، يسلم فمك يا حاج، الكلام طرح من بقك زي الحركة
1: الكتم. عاد أنت، أنا مش ناقصك.
0: أيضا أخبركم بأن حمل نوفا كان حقيقيا، فالفنانة منال سلامة عندما بدأت تصوير المسلسل بدأت وهي حامل في الشهر الرابع، وانتهت من التصوير وهي في الشهر 7 من الحمل، وبالتالي كانت أغلب مشاهدها تقتصر على وجهها فقط، أو تلتقط وهي خلف إخوتها، أو تخفي بطنها وراء كرسي.
4: شهرين أو حاجة كده لقيت المنتج الفني الأستاذ عماد عبدالله بيكلمني، قال لي منال إحنا عرفنا أنك اعتذرتي عن الحفار، عايزينك معنا تاني، إحنا عايزينك في نوفا. نوفا ما كانش ظهر على الورق قوي لسه. قلت بس نوفا ما فيش دور، يعني مش واضح حاجة. قالي لا لسه بنكتب وهنوضب وبتاع. قلت له اوكي تمام يا بت، انزلي رزق الواد، مش عارفه واد ولا بنت اساسا، بس قلت ايه رزق البيبي اللي جاي، انزلي اعمليه. ونزلت وسبحان الله نوفا كسر الدنيا.
0: مشهد زفاف الابنه الاولى سنية كان واحد من اشهر مشاهد المسلسل، وهو مشهد تم بشكل عفوي وارتجالي ليكون طبيعيا ويشبه البيوت المصرية. جاء كل الطعام المقدم على بوفيه الفرح من بيوت الممثلات، وكان طعاما منزليا، بينما منع المخرج الطاقم من تناول الطعام طوال اليوم ليكون جوعهم وأكلهم حقيقيا.
5: أجدع عروس،
2: أجدع عروس،
5: أحلى عروس،
2: أحلى عروس،
5: وأبو العروس،
2: أبو العروس،
5: المعلم عبد الغفور البرح، معلم معلمين الوكالة كلها، سلام أوريجينال للحاج.
0: أما شخصية المعلم إبراهيم سردينة التي قدمها الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، فكان مرشحاً لها في البداية الفنان حسن حسني، لكنه دخل في خلافات حول الأجر المادي مع جهة الإنتاج، مما دفعه للاعتذار عن الدور، وفتح الباب أمام عبد الرحمن أبو زهرة الذي نجح في تقديم الشخصية بشكل مميز وأضاف للعمل نكهة خاصة.
6: قال أنا عايزك بكرة. قلت له عامل ايه؟ قال لي هتصور. قلت له ايه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف ايه. رحت نازل وعمله له. كل اللي اعتذروا ندموا.
0: الفنان محمد رياض في احدى الندوات الحوارية قال ان كواليس مسلسل لن اعيش في جلباب ابي كانت رائعة، وقال كنا جميعا عائلة واحدة، وكان الفنان نور الشريف دقيقا جدا في المواعيد، وكان أول شخص يظهر في موقع التصوير، وأضاف كان أول الحاضرين في اللوكيشن، وبغض النظر عن الوقت الذي ذهبت فيه مبكرا ستجده هنالك أمامك يرتدي ملابسه وجاهز يجلس لقراءة السكريبت الخاص بالشخصية، فهو يأتي دائما قبل الكل.
7: كنا عارفين واحنا بنصور انه ده عمل كبير متوفر له كل يعني اسباب النجاح، قصة احسان عبد القدوس، سيناريو حوار مصطفى محرم، اخراج استاذ احمد توفيق، معانا نجم كبير جدا جدا استاذ نور الشريف.
0: حقيقة شهد مسلسل لن اعيش في جلباب ابي الكثير من الكواليس والتفاصيل حتى عرضه في شهر رمضان عام 1996، فكلمات التتر ايضا كان لها حكاية كشفتها المخرجة رباب حسين للكاتب محمد مسعود في كتاب اساطير الدراما، حيث قالت في حديثها مع الكاتب: عارف المسلسل ده كان ليه تتر بديع كتبوا الشاعر بهاء الدين محمد، لكن للأسف ما تخدش في المسلسل، غالباً الرقابة رفضت التتر.

0: ويقول الكاتب: بدوري اتصلت بالشاعر بهاء محمد وسألته عن الواقعة، وكان مبتسماً هادئاً وهو يقول: عارف إني مكالمتك دي بترد لي حقي الضايع من 24 سنة. في هذا العمل فعلاً الأستاذ أحمد توفيق والمنتجة ناهد فريد شوقي كلفاني بكتابة التتر، وكنت وقتها أعمل مع كبار النجوم في مصر والعالم العربي. وبعد ما انتهيت من كتابته، المسؤولين في التلفزيون قالوا: مش عايزين بهاء، عندك الأبنودي أو سيد حجاب. وشعر المخرج أحمد توفيق وقتها بالحرج فقال: مش هعمل أغنية للتتر خالص. وكانت هذه الواقعة سبباً في مقاطعة بهاء الدين محمد للعمل مع التلفزيون المصري لفترة تزيد عن 20 عاماً. بعدها كتب بهاء أغنية بيعهم يشتروك لخالد عجاج، ووضع حسن أبو السعود الموسيقى التي كان قد وضعها لأغنية تتر المسلسل. فشعر بهاء وقتها أن جزءاً من حقه قد عاد، كما شعر بأن جزءاً آخر عاد عندما غنى القارئ مشاري راشد جزءاً من الأغنية التي كان قد كتبها للمسلسل. كان من المفترض أن يغني تتر المسلسل هدى سلطان، وكانت كلماتها كالتالي: والله حقك مين اللي شالك، مين خلى عرق برد شالك، ولا حد قبلك وداك وسبلك، قر قبلك وداك وسبلك أجرة مشالك.
1: فاهم بقى، فاهم يا فندم، وتطلع من نافوخنا بحواديتك اللي ما بتخلصش دي.
2: ما انت لو كنت بتسمع وتفهم يا مرسي ما كانش ده بقى حالك، انما تقول ايه؟ الظاهر انك اتولدت كده.
0: رغم غياب بعض الابطال مثل نور الشريف، مصطفى متولي، ناهد رشدي، كوثر العسال، سهير الباروني، الا ان المسلسل يظل حاضرا في الذاكره والقلوب. فلن اعيش في جلباب ابي ليس مجرد مسلسل درامي، بل هو عمل فني أثر في حياة الكثيرين وترك بصمة في الثقافة العربية، ويذكرنا جميعاً بأهمية الأعمال الفنية التي تتناول قضايا الإنسان والمجتمع، وتؤكد على قدرة الفن على تجاوز الزمن.
3: انت عارفة أنا دلوقتي نفسي في إيه؟
4: خير،
3: في طبق كوشري من ايديك الحلوين بعد ما تنزليه من على النار تهويه شويه.
4: لسه
3: الا فاكر يا فندم، ده ألذ طبق كوشري كلته في حياتي.
5: كواليس اعداد وتقديم انس الشلدي، اخراج تامر العمري.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يعد الميلاتونين أحد الهرمونات الهامة في جسم الإنسان، حيث أنه هو الهرمون المسؤول عن النوم والاسترخاء. يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى نقص الميلاتونين، مما يسبب ظهور العديد من المشكلات الصحية التي تتعلق بالقدرة على النوم والاسترخاء والحالة النفسية والمزاجية. نقص الميلاتونين هو حالة يعاني فيها الأشخاص من انخفاض مستوى هرمون الميلاتونين في

0: أجسامهم، ويلعب هذا الهرمون دورا هاما في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ويتم إفرازه بواسطة الغدة الصنوبرية في المخ، ويزيد إفراز الميلاتونين عادة في الظلام في فترة الليل ويقل في فترة النهار. يمكن أن يؤدي نقص الميلاتونين إلى مجموعة من الأعراض المتعلقة بالنوم والصحة العامة، وتشمل هذه الأعراض الشائعة لنقص الميلاتونين صعوبة وقلة النوم العميق، الاستيقاظ المبكر، حيث يمكن أن يستيقظ الأشخاص المصابون بنقص الميلاتونين في وقت مبكر صباحاً ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم مرة أخرى، الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق، الشعور بالتعب في أوقات النهار والشعور بالإرهاق أيضاً، وعدم القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل طبيعي، تغيرات في المزاج وزيادة في الوزن. ومن ناحية العلاج، اتباع بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين في الجسم بشكل طبيعي، تشمل تلك الطرق الحفاظ على جدول نوم منتظم، تجنب تناول الكحول أو الكافيين قبل النوم، وتجنب القيلولة خلال النهار، ممارسة الرياضة، وزيادة التعرض للضوء الطبيعي. كذلك يمكن تحسين جودة النوم عن طريق استخدام مكملات عشبية أخرى مثل الكافة وشاي البابونج.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: فرحان فرحان.
1: من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم ألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي. فجيرة
4: اف ام. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد. فجيرة اف ام، من الفجيرة اف ام، حساكم من عواده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بقدرتك التي لا تنعم، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي تيك أوف، البرنامج اللي ياخذكم مع كل حلقة في جولة إلى واحدة من أجمل وجهات العالم العربي والعالم. اليوم الرحلة قريبة من القلب إلى بلد ليس فقط غني بالتاريخ وليس فقط بجمال طبيعته، بل بكرم ناسه وأصالته وتنوع ثقافته. بلد كل مدينة فيه تحكي قصة، كل وجبة لها طقوس وكل زاوية فيها عبق حضارات من آلاف السنين. في البداية تقبلوا تحياتي، أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. وجهتنا اليوم مستمعينا إلى أرض البتراء ووادي رم والبحر الميت، بلد الشمس والتاريخ والملح والكرم البدوي. تقع هذه الدولة في قلب المشرق العربي، تحده من الشمال سوريا، من الشرق العراق، من الجنوب السعودية، ومن الغرب فلسطين. ويمكن تشوفه صغير على الخارطة لكنه فعلا كبير بكل شيء، تاريخه، ثقافته، وأخلاق الناس. عاصمتها هي عمان، مدينة تجمع بين القديم والجديد، فيها أحياء شعبية وأسواق تقليدية، بنفس الوقت فيها أبراج ومولات ومقاهي عصرية. إذن رحلتنا اليوم إلى الأردن.

0: الأردن ليس فيها عمان فقط، بل فيها إربد، السلط، الكرك، مأدبة، جرش، الزرقاء، العقبة، الطفيلة ومعان. كل مدينة لها طابع خاص ولهجة محببة وعادات مميزة. الأردن أرض مشى فيها الأنبياء، سكنها الأنباط، بناها الرومان، حررها المسلمين. من أهم الحضارات اللي مرت على هالأرض هم الأنباط اللي بنوا مدينة البتراء الشهيرة، المدينة الوردية اللي محفورة في الجبال، وبعدهم أتى الرومان فبنوا مسارح وأعمدة وطرقات موجودة لغاية يومنا هذا، خاصة في مدينة جرش. ثم أتى العصر الإسلامي فصارت أرض الأردن ممر للغزوات ومقر للصحابة ومكان لمعارك مهمة مثل مؤتة واليرموك. واليوم إذا سرت في أي مدينة أردنية تلقى آثار، يمكن مسجد عمره 1000 سنة أو قلعة صليبية أو نقش نبطي محفور في صخر الصحراء.
1: الناس والعادات.
0: الناس في الأردن فعلا أهل النخوة والكرم والطيبة، خاصة في البادية. الكرم عندهم ليس فقط عادة بل شرف. ما تدخل بيت أردني إلا وتلقى قهوة أول شيء والتمر. خلونا ناخذكم في جولة بين مدنه ونغوص في تراثه ونتذوق من مطبخه ونستمع لصوت الربابة ونكتشف كيف الأردنيين حافظوا على أصالتهم وسط الحداثة.

نتكلم على لبسهم التقليدي اللي ما زال حي خاصة في المناسبات. الرجال يلبسون الدشداشة والشماغ الأحمر والعقال، أما النساء فيلبسن الثوب المطرز وفيه تطريز مميز حسب كل منطقة، من مأدبة للكرك لإربد. العادات فيها كثير من الاحترام، احترام الكبير، احترام الضيف والعائلة. في المناسبات تلاحظ الترابط، حفلات الزفاف مثلا فيها مشاركة من كل حارة، والعزة فيها مواساة جماعية،

0: الأردن فيه مناخ متنوع، كل منطقة لها طقسها وطبيعتها الخاصة. الشمال أخضر وخاصة منطقة عجلون وإربد، فيها غابات جبال وأجواء باردة بالصيف. الجنوب أكثر صحراوي بس فيه سحر خاص مثل وادي رام ومعان. البحر الميت دافي طول السنة، مثال الاسترخاء والجلسات العلاج الطبيعي. أما العقبة على البحر الأحمر دائما مشمس، جوها لطيف حتى بالشتاء. يعني باختصار وين ما رحت تقدر تلاقي وجهة تناسب ذوقك وقتك.
1: دليلك في السفر.
0: السياحة في الأردن هي تجربة. خلونا نمر على أهم الوجهات، نبدأها بالبتراء، مدينة الأنباط، واحدة من عجائب الدنيا السبع. تمشي في السوق الضيق وفجأة يظهر قدامك مبنى الخزنة العظيم منحوت في الصخر. المكان فيه هيبة وكل جدار يحكي قصة. في الليل في فعالية بترا باي نايت تاخذك بعالم من السكون والشموع والموسيقى. وبعدها ننتقل لوادي رام، تسمى وادي القمر، مكان ما يشبه أي مكان. تقدر تركب جمل أو تنام في مخيم بدوي وتشوف مجرة درب التبانة بعينك. في ناس يزورونه للهدوء وناس للتصوير وناس للتجربة، كلهم يطلعون وهم متأثرين بالمكان. أما عن البحر الميت، هي أخفض نقطة بالعالم، سميت بالبحر الميت لأنها مالحة تخليك تطفو والمياه مشبعة بالمعادن. تقدر تدهن وجهك بالطين وتسترخي وتشرب شاي مع النعناع على ضفة البحر. فيه منتجعات للعلاج والاستجمام. وبعدها ننتقل للعقبة، للناس اللي تحب البحر. شاطئ نظيف والماي صافي وأسماك ملونة. تجربة الغوص هناك تعتبر من الأفضل في الشرق الأوسط، وفيها مطاعم سمك وسوق شعبي وأسواق ذهب. وبعدين للمدن، جرش، أم قيس، مأدبة، الكرك والسلط، هي مدن تاريخية فيها كل شيء، مدرجات رومانية، كنائس فسيفسائية، قلع صليبية، شوارع حجرية، وأهالي طبعا طيبين يعزمونك على شاي ولبنة وانت تمشي بينهم.
1: لفة في المطبخ.
0: المطبخ هناك بسيط بمكوناته لكنه غني بالنكهة والتوابل وطريقة التقديم. ومن الأطباق الأردنية المشهورة المنسف، هو الطبق الوطني يطهى بلحم الخروف ويطبخ بلبن الجميد، وهو عبارة عن لبن مجفف مصنوع يدويا من حليب الغنم، ويقدم على صينية كبيرة مع رز وخبز شراك ويؤكل باليد. وفيه طقوس، أول لقمة تقدم للضيف، وإذا كورت الرز بيدك هذه علامة أنك من أهل المنسف. المقلوبة فيها رز وخضار ولحم ويقلب عند التقديم وتطلع ريحته تعبي المكان. نتكلم على الكبة، المكمورة، الفتة، ورق العنب، الفريكة، اللبن الجميد والمجدرة، كلها أطباق بيتية يحبها الأردنيون وتقدم خصوصا في المناسبات. ومن زاوية الحلويات الأردنية اخترنا لكم الكنافة النابلسية، جبن سميد قطر، وزنود الست، البقلاوة، العوامة، الهريسة. ونكمل الجلسة مع قهوة عربية أو شاي النعناع.
1: ثقافة وفن.
0: الفن في الأردن هو نبض الأرض، وفي أشكال من الشعر البدوي المغنى. وأيضا بنتكلم عن الدبكة، هي رقصة الفرح الأولى، كل الأعراس فيها دبكة والكل يضرب بالأرض إيقاع واحد ويصفق.

أما عن الآلات الموسيقية اللي يستخدمونها الربابة يحكون فيها الشعر، المجوز للفرح والزفاف، العود والكمان للغناء الطربي، وفي موسيقى شعبية وفلكلورية تتغنى بالمحبة، الأرض، الشوق والبطولة. رحلتنا اليوم مستمعينا كانت بين الحاضر والماضي، بين الطابون والموال، بين البتراء ووادي رم. الأردن ليس هي وجهة سياحية فقط، بل تجربة إنسانية كاملة تحس فيها بأمان، بدفء وروح عربية ما زالت حية. تابعونا في الحلقة الجاية من برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، في الإخراج والتنفيذ عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة.
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد. فجيرة اف ام.
1: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
2: كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
1: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بأبوظبي. رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ المهنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الدولة ونائبه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية. حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. مجلس الأمن يدين الهجوم على محطة براك النووية ويؤكد دعمه لسيادة الإمارات. في لبنان غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف بأول أيام عيد الأضحى. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القائد العسكري الجديد لحماس. وسطاء يؤكدون أن عناصر إيرانية متشددة تسعى لتخريب أي اتفاق مع واشنطن. ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار. الأسهم الكورية تفتتح عند مستوى قياسي جديد بفضل قطاع التكنولوجيا. جود الإمارات يشارك في البطولتين العربية الآسيوية بالأردن. 10 رياضات جديدة في النسخة الأكبر من صيف أبوظبي والعين الرياضي 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. من الفجيرة FM عساكم من عوادة.
2: العيد في الماضي، عادات وتقاليد في الموروث التراثي الإماراتي، وأكيد أيام الأوليين واستقبال العيد بالتحديد وفرحته وبهجته في هالأيام البسيطة، ورغم بساطتها ولكن كانت لها قيمتها وكانت لها ذكرياتها الجميلة وفرحتها أيضا. معانا أكيد نستقبل والد عبيد حسن الكعبي. يا مرحبا وسهلا فيك ويعطيك العافية، وأكيد نتكلم وياك عن ذكرى العيد. يا مرحبا وسهلا فيك.
3: يا مرحبا إيمان، مش حالش؟
2: الحمد لله بخير، عساك طيب.
3: الله يبارك فيك يا
2: عم. الحمد لله. طبعا في هالأيام كانوا قبل يستقبلون العيد، كيف كانت ملامح أو مظاهر الفرح واستقبال العيد عند أهالينا وأبائنا؟
3: والله استقبال العيد عند أهالينا شيء بسيط كان.
2: نعم.
3: يستقبلوه طال عمريش، يروحوا يجيبوا سامان حق العيد، سامان يشترى حب هريس. والزمان الأول حب الهريس طبعا ما يشتروه، هم رواحهم يزرعون البر ويحتفظوا فيه ويقربوا للحطب، ويسوا طبعا الهريس كان يدفنوه أول في الأرض،
2: يعني ينطبخ تحت الأرض.
3: هي أول يطبخوه يوم ينضي يدفنوه حق الصباح.
2: أيوة، يتم حار يعني
3: يتم حار هي يدفنوه،
2: ولا يعطي طعم أفضل، يعني مذاق
3: أفضل، يعطيه طعم ويعطيه يتم حار.
2: جميل.
3: طبعا يجهزوه من المغرب، يجهزوه بعد صلاة المغرب، جهزينه الصباح طلعوه ضربوه شروه وزعوا على الجيران. لين يبصلين حطوا دارد يتريقوا ويا الجيران ربعهم اللي ييهم سلم عليهم القهوة من الهريس. فلكن بعد قبل الهريس يشتروا طبعا ثياب حق الأطفال. حق صاحبة البيت، حق
2: شو كانت
3: زوج.
2: الثياب شو كانت نوعها، شو كانت يعني بساطتها في الوقت؟
3: الثياب يروح الرجال للدكان، ما تروح الحرمة، يروح الرجال. اشترى العيش، اشترى الشكر، اشترى القهوة، اشترى البزار، اشترى الغاز حق البيت، غاز حق الفنار ويولعوا في الصراي حق الليل. بعد ما يشتري السامان هذا كله فرعها حق ثياب الحرمة، اشترى لها خلقة

0: هندورة، خلق واحدة ثوب، خلق عز إن شاء الله صروال، ويا أبو الحرام هو روح خاض لي قطرة ولده بعد كندورة، وإذا كان الولد عندهم والبنت نفس الشيء يعني. الأولاد اللي في البيت ويا أبو عطاء الحرمة. الحرمة عاد هنا ما في خيايط، إذا كان روح تعرف تخيط خاضت الثياب. طبعا هذا الزمن الأول قبل المكاين ما تكلم عنه،
1: صحيح
0: قبل خياطين، قبل تينا مكاين تخيط على ثياب ليدين
1: بروحهم الحريم يخيطون في البيت.
0: اي نعم نعم، خاط ثيابها بروحها، خاط ثياب عيالها البنت الأولاد، خاطت عقب ثياب الزوج. ما تعرف تخيط ثياب الزوج عطوها بعد لناس غير خيط مثير ثياب الرجال، كان كله بالبرة والهدر. عقب ياتنا طالع مش عاد المكاين الخيايط انهار، يصبح العيد طبعا شو انتظروا للهلال، شوف من شاف الهلال والله فلان يا ابو حلفون شاف الهلال، اللي كان في البحر وعنسير بحر، اللي في البحر قال نعم انا شفت الهلال، جدد ودوا عند الشيخ ودوا عند الكون ويحلفون انك شفت الهلال. هنا عاد بدا يعني الاصحاب اللي سامعين عن الهلال تقعوا تفك حق اللي قربوهم
1: بالسلاح
0: اي قال اتفق معناته الهلال. حد المناطق الباقية طارت لهم مطاريش، قم فلان قم يا عبيد روح المنطقة فلان يقول شفنا الهلال. هذا راك بعد نفس الشيء يسوي نفس العوايد اللي سمعوا، وهكذا لما يوصل من قبيلة لقبيلة لقبيلة لين يصبح العيد وساروا عيد. هذا الزمان الأول.
1: يعني إذا هالمنطقة مثلا تأكدوا خلاص يطرشون للمناطق الثانية والفرجان الثانية.
0: نعم نعم نعم نعم، لأن ما كان شيء توصيل، ما شيء مواصلات، ما في إلا عن طريق ترمي الحمار أو الجمل أو مشي واحد يمشي وعلى سكر.
1: صحيح.
0: هذا زمن أبانا وأجدادنا، طبعا إحنا ما لحقنا على إجداد، لكن أبانا خبرونا عن إجداد وإحنا حفظناهم من عند الآباء. أما إحنا طلعتنا إحنا لا، الثياب موجودة وكل شيء اللي أنا موجود وهكذا.
1: زين، وكيف كانوا يتجمعون أهل الفريج مع بعض؟ أيوة والأهل والجيران.
0: طبعاً هم جهازوا دائم يتولفون عند الفطور يوم كان صايمين، كل فريق بفريقه، كل منطقة كل فريق بفريقه، يعني خمسة بيوت رواحهم، خمسة بيوت رواحهم، خمسة بيوت رواحهم، سواء الرجال رواحهم والنساء رواحهم، الأطفال إذا كان يعني بنت وحدة أو بنات اثنتين ساروا يومهم، إذا عند البيت الإيران اللي يفطروا وياهم، الولد بعد نص شيء يتبع لأبوه، وإذا كان يعني كثيرين ثلاث أربع بنات يظل البنات في البيت يأكل روحهم، النسوان عند النسوان والرجال عند الرجال.

0: شيء يوم العيد لثلاثة أيام.
1: إنزين، وكانوا مثلاً يطبخون الأكل في مثلاً في بيت واحد ولا كل واحد يجيب من بيته؟ هل كان في مثلاً ذبايح ولا؟
0: الأكل كل واحد في بيته. وكل حد يجيب أكل.
1: هي.
0: سوى الفطور، سوى يوم العيد ثلاثة أيام، كل واحد يجيب من بيته توالفه في بيت. يعني بيت معين توالفه.
1: إنزين. الوالد عبيد كم حصلت عيدية يوم أنت صغير؟ شو كانت عيديتك؟
0: والله أنا يومها ما حصلت حتى الدرهم زمن نحن.
1: إنزين.
0: يعطونا طال عمرك بيض بيض.
1: بيض.
0: إيه بيض يطلقون أمهاتنا بيض.
1: إيه.
0: وسير نلعب بالبيض عند مصلى العيد.
1: ألعاب شعبية يعني.
0: إيه ألعاب شعبية.
1: إيه.
0: طبعاً الريول محناية لين معان الركبة.
1: ما شاء الله.
0: يدين محناية لين معان المفصل.
1: إيه.
0: هذا شغلنا.
1: إنزين.
0: عقب العيد نلعب اللي عندنا سيكل، هذا حديد نلعب فيه، مو بسيكل نركب، لا حديد نسحبها أو اللي مسويين عسقة أو مسوي كربة، هذا نلعب عقب العيد. العصر صحت العيالة الرزيب ليل المغرب، راحوا يصلوا عشوا وردوا في الليل بعد رزفوا مرة ثانية، هذه ثلاث أيام الرزيب من قبل العيد لين بعد العيد.
1: هذه كلها فرحة ومظاهر فرحة لاستقبال العيد.
0: نعم نعم، ما كلها فرحة الأعياد. ليش؟ لأن أول طبعا ما في دوامات، ما في ارتباطات. شغلهم يا في النخل يا في البحر يا في الليبل، هذا يقولوا في الليل يكونوا فاضيين، العصر فاضيين، ما في دوامات، واحد رايح دوام ولا واحد ما شيء. وهذا عيشة.
1: كانت المهن كلها يعني كانت المهن كلها حرف يدوية و. وصيد وبحر
0: بسيطة وكل نعم نعم، وكلهم متلفين على عبارة قلب واحد.
1: صحيح، كان في مودة ورحمة،
0: سواء المودة والرحمة عند الآباء أو عند الأمهات، وهذا اللي عاشوا فيه آبانا وهذا
1: الحمد لله. إنزين، يعني شو أكثر الملامح هذه اللي تذكرك تحضرك لليوم؟ يعني لما يدخل علينا العيد الوالد عبيد يتذكر هذه الذكرى الخاصة في العيد بالتحديد يوم كنت صغير.
0: والله أنا أتذكر هذا الرزيف، وأنا كونت فرقة عيالة على الأحساب، هذه الأشياء موجودة عندنا فرقة العيالة.
1: إيه ما شاء الله.
0: نعم،
1: كنت تشارك وياهم وانت صغير وعقب يوم كبرت بروحك أسست فرقة.
0: نعم نعم، كنت أشارك وياهم يوم صغير، ولكن بعد ما طال استوى الدوام أمر الدوام ما سوينا بعد اللي بعده، خلصنا من الدوام.
1: نعم نعم،
0: بعد ما طلعنا من التقاعد ماشي عندنا فاضي، كونت الفرقة العيال
1: ما شاء الله،
0: جبت الطبول وركبت الطبول وولفنا الشباب.
1: نعم،
0: وولفنا حوالي طالما يمكن 60 نفر، من 60 الحين باقيين يمكن حوالي 20.
1: نعم، والعيالة يعني من الرقصات الشعبية الجميلة. نعم، في تراثنا الإماراتي ولا زالت موجودة الحين، وتحضر في الأعراس والأعياد وفي. نعم، مناسبات كثيرة.
0: نعم نعم نعم، موجودة.
1: نعم، الله يحفظك وشكرا لك الوالد عبيد.
0: الله يبارك فيك
1: حسن
0: الله
1: الكعبي على هالمعلومات. تسلم تسلم، مالنا غنى عنكم أكيد، آبائنا وأهالينا وأكيد يعني أجدادنا، والله يديم هالأفراح ويديم هالعادات الجميلة المتأصلة أكيد من
0: وياكم جميعا.
1: يا رب يا رب، شكرا لك شكرا لك على هالمعلومات وهال اكيد الموروث الاماراتي الشعبي الجميل اللي نستحضره وياكم.
0: الله يبارك،
1: الله يحفظك، شكرا لك،
0: الله يبارك فيك، الله يبارك.
1: مع السلامه. العيد في الماضي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، وعسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمر.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة FM. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 وليل الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. فجيرة FM.
1: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي.
2: كل عام وانتم بألف خير، عبدالعلي الحيدوقي.
3: كل عام وانتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
4: كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير، خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.
1: من الفجيرة FM، عساكم من عواده.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، وعسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.
5: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
6: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بأبوظبي. رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ المهنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الدولة ونائبه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول العربية والإسلامية. حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى. لبنان غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف بأول أيام عيد الأضحى. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القائد العسكري الجديد لحماس. تشكيل خلية الطوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس إيبولا. المركز يوجه البنوك بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة العيد. ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار. الأسهم الكورية تفتتح عند مستوى قياسي جديد بفضل قطاع التكنولوجيا. الصين تفرض قيودا جديدة على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي. اتحاد الكرة يستعرض مشاركات المنتخبات الوطنية ويعتمد موعد الجمعية العمومية. الفجيرة تستضيف كأس غرب آسيا للقوس والسهم. شباب الأهلي يتوج بطلا لدور كرة الطاولة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
7: كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم ان شاء الله بالعز والامان والصحة وطولة العمر، بأمان اهلكم امان بلادكم ان شاء الله.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد من البجيرة أف أم. حساكم من عواده.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين وهو الحاضر فينا ومعنا. مرحبا بكم في مرايا.

0: ضيف مرايا لليوم الشاعر نبيل أفيوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل، نورتنا باستوديوهات الفجيرة أف أم.
1: أنا بتشكر كتير وحياتي ومحبتي لإذاعة الفجيرة، ولي الشرف كون موجود مع حضرتك ومع الأخ تامر.
0: أهلا وسهلا فيك. خبرني بداية كيف علاقتك بالمرايا؟
1: أنا ما بقف كتير على المرايا.
0: أبدا؟
1: لا ما بقف كتير، شعري ناعم وما بيحتاج.
0: أنت والمراية مش أصحاب؟
1: لا ما كتير.
0: ما كتير أصحاب؟
1: لا ما كتير.
0: طيب.
1: لأنه المراية هتوصلني لمرحلة أنه شيل الحزن أكتر ما أنا شايل، لأنه هتكشفني على حقيقتي وحيبين أمور كتير أنا مش راضي عنها، لذلك ببعد عنها كتير. يمكن إذا بوقف قبل المراية ثواني هيك خطف مشان ما يبين شيء قدامي أكتر ما في ضربة ويلا.
0: طب أنا اليوم بدي أخذك

0: مع 27 مراية.
1: 27 مراية.
0: جاهز؟
1: تفضلي.
0: المراية الأولى بتقلك قدي أنت متصالح مع نفسك، قدي أنت متقبل لنقاط قوتك وبنفس الوقت متقبل لنقاط ضعفك.
1: طيب متصالح مع نفسي؟ متصالح مع نفسي جداً.
0: قدي؟
1: لأنه صلت لمرحلة، صلت لمرحلة ما لأني عملت كتير لغيري، لذلك وصلت لمرحلة رجعت دور على نفسي ولقيت نفسي متصالح مع نفسي جدا جدا.
0: قديش متقبل لنقاط قوتك ونقاط ضعفك كمان بنفس الوقت؟
1: ليكي مش قصة أنا ما بدي أتقبل، أنا أحكي على قوة ضعفي ولا ضعفي بحتفظ فيه لنفسي وبعرف وين ضعفي، لذلك ما ببينه ولا بزره. أما قوتي بتركها للناس، هي تحدد وين أنا قوتي.
0: أعطيني نقطة قوة واحدة عندك. واحدة
1: نقطة قوة عندي واحدة، لك إنسان أنا ابتديت وحيد رغم أنه عندي إخوة كتير. عندي 8 أخوة
0: ما شاء الله.
1: إنسان اعتمد على نفسي جدا، ربيت عائلة، عندي 4 بنات وكلهم ماجستيرية وكلهم جامعات وتخرجوا وأحسن وظائف توظفوا، وعندي شاب، 4 بنات وشاب. الشاب معلق إذاعي، صوت رهيب جدا، بيعمل دارس إدارة أعمال. عندي بنتي الكبيرة الله يخليها يا رب، أول إعلامية عربية تدخل القطب الجنوبي اسمها نيفين أفيوني. عندي بنت ماجستير رياضيات من أهم من الأوائل بلبنان بالرياضيات. عندي بنت على علوم سياسية كمان، وعندي بنت هيدي ما كملت، عملت بكالوريا وتزوجت
0: الله يخلي لك اياهم.
1: وعندي ابني ما شاء الله عليه، يعني هذه هون هيدي كان اهتمامي بعائلتي اكثر من وعندي زوجتي اللي فيني اقول لك بصراحه مش انا اللي تعبت على اولادي قد زوجتي. زوجتي تعبت اكثر، سهرت اكثر، درست اكثر، علمت اكثر. كان أنا المطلوب مني فقط ها فلوس روح يدفعي للمدرسة الأمريكان، وهذا أنا هذا قوتي.
0: يعني أولادك هن نقطة قوتك؟
1: أبدا. أما الشعر إجيني هوية فترة، أنا شاعر فترة. أنا مش عماني شاعر، عملت شاعر. أنا بالصدفة صرت شاعر، يعني بديك تقولي فترة. يعني
0: أعطيني نقطة ضعف.

0: وقصيت قد ما بدك، ولا محمد علي كلاي بتحملن. ما حكيك بصراحة، أنا هيك البوكسات ليوم أنا ياما بكي لوحدي، أنا ياما سنين أقول ليش، أقول ليش ليش هالشي عم يصير معي.
1: لقيت الجواب؟
0: قصدي لا لا لا لا لا لا لا ما لقيت شي أبدا. لهلا لهلا أنا مبارح متعرض لبوكس، من يومين متعرض لبوكس، أنا بدبي يعني متعرض لبوكس، بس برضو الله معي. أني مني مني
1: ونعم بالله. خليني أخذك على المراية التانية. المراية التانية بتسألك عن عرابك. مين هو عرابك؟
0: فنياً؟
1: فنياً يا
0: نور ملاه، موسيقار نور ملاه. هو بدايتي فضل كبير إنه تدخلي بالفن ما بتوصلي دغري.
1: صحيح.
0: ببدايتي جيني إنسان سمع شو في عندي، حب يخدمني، أخذني عرفني على الأستاذ نور ملاح، الموسيقار نور ملاح. وبدايتي تعذبت شوية مع الأستاذ نور، تمينا شي سنة لأقدر يبلش يشتغل لي أعمال. أول عمل كان لأساس نعمله لغسان صليبة، جانا عملنا لشادي إبراهيم، جانا عملنا لمهر ريم. قبل الأستاذ نور اشتغلت مع جورج عطية، مارجو أسار، ريني شلهوب، أميرة الصغيرة، هدول. بس الأساس الأعمال الكبيرة مع المطربين الكبار بدايتها كانت مع الأستاذ نور. فهمني أنا ماني انتلك شاعر بالفترة، كنت أقعد أنا الساعات هيدي بتنعمل هيك وهيدي بتنعمل هيك. وإلى أن الخبرة اللي اكتسبتها مش هيني، صرت أقدر أي أغنية، لأي ملحن أقدر أقلبه وأعمله بنوع تاني، شكل تاني يعني. وصلت لمرحلة كتير مهمة، إلى أن وصلنا صرت أتوسع. أنا فوت على ملحنين بمصر، فوت على ملحنين بتونس، بسوريا، بالأردن. وهذا بفيني إليك هو عربي. كمان مرتي من الناس اللي ساندوني بالمطايد.
1: أنا بدي عرابك،
0: اللي
1: أكيد في كتير ناس بتسندنا بالحياة، ما في أكتر منهم يمكن.
0: حتى أنا في بعض الأوقات تهموني، إنهم برتي بتكتب وأنا بمضي.
1: بنوجه لتحياتنا. إذا كان بإمكانك تغير شيء بماضيك، شو بتغير؟
0: حلو كتير. وهذا للأسف صعب يرجع، صعب. أنا إذا بيرجع فيني الزمن، 95% من اللي بيعرفهم بدعس عليهم وبمشي. 95% بدعس عليهم وبمشي، لأنه ما في إنسان عم

0: بعد حد.
1: شو اللي بخوفك؟
0: انا مشهد اذا بحضره بمسلسل ببكيني. اللي بخوفني هيك لما بيكون البيت بخاف على صعيد البيت. بمعنى انه اليوم عندي 4-5 اولاد، انا كل واحد راح بطريق. رجعت لبدايتي. يعني اليوم انت بتبتدي اب، تنتهي ابن، بيصير ابنك هو المسؤول عنك، بنتك هي المسؤولة عنك، هي اللي بتقوم بواجبة تجاهك.
1: هاي سنة الحياة.
0: أوكي، بس أنا أنا أنا أنا رفضها. يعني
1: رفضها.
0: أنا أرفض أتركن على الرف. أنا أرفض أتركن على الرف. هيدي هي اللي بتوصل لمرحلة بتصير عندك الحساسية الزايدة اللي عندك. ما فيكي كل شيء تعتمدي فيه تطلبيه من بنتك أو ابنك. تحسي انتي ان انتي اللي كنتي تعطي، وانتي اللي كنتي تقومي، وانتي اللي كنتي ماسكة البيت كله. يجي وقت ابنك تصيري انتي بنته او ابنه وهو مسؤول عني.
1: صحيح.
0: هاي الامور كتير كتير بتضيع منه، بس بالحمد لله رضيان عن نفسي بأولادي الى بعد حد.
1: الله يخلي لك يا هون يا رب. مين أول شخص بتتصل فيه لما بتكون أنت بورطة؟
0: ولا أحد.
1: ما بتتصل بحدا؟
0: ولا إنسان.
1: ما بتستعين بحدا؟
0: لا، لأني بعرف ردة فعله شو حتكون.
1: لهالدرجة خزنوك العالم؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. ردة فعله حتكون شماتة. شماتة هي شمات. ما حيعطيني لك اليوم. أنا اليوم إذا بدي، إذا أنا اليوم مجروح وجيت بدي يشكيلك وانت جرحتيني، كيف بدي يشكيلك؟ اذا انا بدي يجي يشكيلك وانت جرحتيني، كيف بدي يشكيلك؟
1: ما في ولا حدا؟
0: لا ما في. في اولادي.
1: اولادك؟
0: عندي من ضمن الخمس اولاد عندي بنتين. وش اولادي هدول؟ هدول اصدقائي يعني بنفس الوقت. هدول بيعرفوا عني كل شيء. كبار بنتين. بنتي الكبيرة اللي عايشة هون بدبي، وعندي بنتي التانية اللي بالسعودية. هدول أي شيء بيصير معي بلتجئ لهم.
1: طيب، وإذا كنت بحالة فرح مش بحزن، مين أول شخص بتحب تشاركه فرحك؟
0: أولا أنا من الناس إذا حزين سعيد. شوفي التناقض يعني كبير. إذا أنا حزين سعيد يعني بيوصلني لفكرة أعمل أغنية.
1: بدي أقول لك بيوصلك للإبداع.
0: أولا
1: برأيك الإبداع بيخلق من الألم؟
0: طبعا من الفرح ما حيجي.
1: ما بيجي من الفرح؟
0: لا ما بيجي من الفرح. لا
1: يعني هيك لحظة سلطنة، لحظة
0: شفتي
1: سعادة.
0: شفتي لحظة. شعر شفتي شي شعر بالوطن العربي مليونير؟ شفتي شي شعر مليونير؟ إيه؟ إلا كله بيدي من الصفر، إلا كله وين أكل 700,000 بوكس لحتى أعمل شعر. ما بيجي من فراغ. ده الكلام اللي بيبقى عميق جدا. في كلام سطحي الموجود هلا اللي عم تسمعيه اللي ثلاث ارباعه منه للمغنى، يعني اللي يطلعوا فيه على الإذاعات بس.
1: شو هي الفرصة اللي راحت منك وبتندم عليها بتقول يا ريت ما راحت، او يا ريت ما روحتها؟
0: ما ابدا ما بندم على شيء. لا ما ندمت على شيء، لانه كيف ليش لاندم اذا هالشيء ما تحقق؟ هيدي لو ما لو يمكن وكان. وهذا
1: ربما بتقول يا ريتني مثلا استغليت الفرصه بهي اللحظه.
0: ليكي في نقطه صغيره، هو اللي ما استغليته مزبوط عدم ظهوري الاعلامي كتير مثل غيري. إذا ما استغليته أنا كنت أترك مجال أنه يدوروا مين عامل مثلا دول مش حبايب، مين عامل اللي جمالك نوع تاني، مين عامل اسكت، مين عامل اللي راح، مين عامل بيحبني، مين عامل عيني. دور أترك الناس لتعرف مين هو هذا اللي كتبهم. بس أنا ظهور عالميا لا ما عندي كتير.
1: شو هو درس الحياة اللي تعلمته بهالطريق الصعب؟
0: اللي قضيته عن بي مصلحتي، عرفتني على كتير واخدت كتير من الشارع فهمني.

0: بحب اخذ دور الغبي وما فيك وما ما بسمح لك تستغبيني. بدك توقف عند حدك معي لما بدك تحكي معي، بدك تناقشني، بدك تقلي واحد واحد واحد واحد بسوي اثنين، ما واحد واحد بسوي 11. أنا اللي بعد أوقات بيخذ دور الغبي، مش أنت بتعطيني. أنا اللي بيغضو لغايتي لمصلحتي، لا أعرف وين رايح أنا معك، لوين بدك توصلني. هذا هو درس الحياة. الزمن علمني كتير. الزمن علمني كتير.
1: على سيرة الزمن وعلى سيرة هالسنوات اللي راحت، إذا في شيء بصفاتك الشخصية بتحب تغيره بنفسك، شو هو؟
0: لكن برجع بقلك راضي عن نفسي كتير. أنا
1: ما عندك ولا صفة بتحب تغيرها بشخصيتك؟
0: بلا عندي.
1: مثل؟
0: يا ريت تتغير، بس للأسف صعب. طيبتي، أنا بعرف نفسي، أنا طيبتي هيدي خسرتني كتير، خسرتني قد ما بدك.
1: بس يمكن هي اللي خلتك تكتب.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا. أنا ياما مطربين اشتغلت معهم يتم حتى الدمن 10-12 أغنية بيختاروا أغنيتي.
1: أه.
0: إيه. ليه يختاروا أغنيتي؟ لأنه مكتوبة بوجع، مش مكتوبة لأكتب. أنا ما بكتب لأكتب. أنا إذا بفتح لك الدفاتر اللي عندي، بدأ التليفون الموجود هون معي، بدأ في بقلبه بلاوي، بس ما بظهرها كلها يعني. ما بظهرها قدام ملحنين، لأنه هذا شغل. بس هذا الطيب اللي عندي كارثة. أنا أغني الدول مش حبايب كتبت تمانت 3 سنين ابكي على التخت وقول ليش.
1: مين هن الحبايب اللي قلت إنه هن مش حبايب؟
0: وين خدتيني يا محل انتي؟ نصيحة مني اللي شاري زيري
1: اللي
0: حتى بضمن اللي انت قراب لقليك لازم تكوني حذرة. إلا انت مثلا مذيعة وعم تشتغلي وقت تفتكري اللي حواليكي، وإذا بنزاد إذا كنتي مشهورة ومعروفة والناس بتعرفك، الحسد حيشتغل، الحقد حيشتغل، النميمة حتشتغل،
1: والغيرة
0: حتشتغل. هذا كله حتتعرضي له من أقرب الناس لإلك، حتتعرضي له.
1: يعني فيني أفهم إنه الجواب إنه هو حدا مقرب اللي قلت عنه جداً، مش حبايب
0: جداً، مش منه حبيب أكتر من حبيب
1: طبعاً اللي عم يسمع.
0: حتى توصلت لمرحلة قلت لشخص عزيز عليه

0: بس سمعت دول مش حبيب صار يبكي. قلت له شو؟ قال لي عم يبكي. قلت له شو ده بيعرف يبكي؟ هذا عنده أساس؟
1: طبعا اللي عم يسمعنا الأستاذ نبيل أفيوني هو اللي كتب كلمات دول مش حبايب لأبو وديع على سلطان الطرب جورج وسوف. خبرني كيف كانت ردة الفعل الوسوف لما سمع الكلمات.
0: هذه بداية عملت الأغنية أنا وكنت قاعد أنا والأستاذ شكر موجي. شكر موجي قاعد عم يدندن على عود بس مش عم منو عطي دينته لألي يعني منو عمي منو منو منتجي لألي عم يشتغل شي تاني
1: اي مش منتبه.
0: قلت له شاكر بدي سمعك شغلي عم حط العود. قلت له يا عمري يا قلبي انسى دول مش حباي دول ياما لسه ناويين علينا حاجات غريبة وانت كلك حنان وطيبة والناس عالطيب بتعيب لا تستغرب ولا تستعجب هادي الزمان اللي احنا فيه. قال لي وقف.
1: الله.
0: قال لي وقف. اللي اعطيني. اخده. انت عامل كوبليهات انا. الكوبليهات كانت اوزانهم طويلة. لما قعدنا مع سلطان الطرب جورج وسوف الله يخليه بصحته.
1: امين.
0: بيقول له شاكر الكوبليهات. قال له لك هاي الاغنية عنوان سي دي. يا ريت إذا بتغيري لحن الكوبليت. قال لا قاعد أنا قاعد معهم يعني سمعوا. قال له مني مقتنع بالكوبليت كلحن. قلت له أبوديا أنا بغير الكلام بركي بيرجع الأستاذ شاكر بيغير كمان مقتنع. قال لي أبوديا طيب لك في غرفة هون يا ريت تقعد أنت والأستاذ شاكر وخلصوا. قلت له لا أنا بروح عبيتي أسبوع داك بيجي بكرة. يلي ناويين على الجراح صعب جدا تجرحوني بكرة تتمنوا السماح تحلموا بنظرة عيوني. أنا عارف مين قصد يعني أنا رسالة مودية لشخص رسالة مودية لشخص طول عمره قال لي بدايب ولا كنت في يوم حبايب والناس عالطيب بتعيب لا تستغرب ولا تستعجب أدي الزمان أنا فيه. قال لي بس لحن شاكر ودي وكانت الأغنية هيك هيك ببدايتها. بس الشخص اللي سمع وقت اللي نزلت من 2001 نزلت اللي أعز الناس علي اللي فلان عم يبكي لما سمع هالأغنية. قال لك لك عمي هذا بيعرف يبكي. هذا ما بيعرف يبكي. هذا ما بيعرف يحس ليبكي. وهي هيك كانت.
1: شو رأيك لك أن نسمع دول مش حبايب؟

0: أنتم تستمعون لبرنامج مرايا مع أنس على الفجيرة أف أم.
1: ما زلنا في مرايا عبر أثير الفجيرة أف أم، وضيفنا اليوم الشاعر اللبناني نبيل أفيوني. أستاذ نبيل، المراية رقم 20 بتسألك عن أكبر إنجاز لك بحياتك من وجهة نظرك أنت لحد الآن.
2: لكي في كذا إنجاز، يعني مش إنجاز بعيد. الإنجاز الأول أولادي الله يخليه ويخلي أولاد العالم،
1: آمين يا رب.
2: الإنجاز الثاني أني قدرت عملت شعر أغنية، وصلت وحققت، مع أني أنا قاعد بمنطقة الفن فيها قليل، هي طرابلس. الله يحميها ويخليها، يعني طرابلس مدينة عزيزة كتير على قلبي،
1: آمين يا رب.
2: وكتير بحترمها وبحبها وبحب أهلها، وأهلها شعبها طيب جدا جدا جدا، وبيسموها بلد الفقير، يعني طرابلس. هدول الإنجازين وكتير بعتز فيهم، وكتير بحس أني عملت شيء. درت عملت عائلة، كونت عائلة أنا وزوجتي أولادي، أي نقطة. ورجع بلك أني قدرت أعمل شعر، وصلت لناس مهمين بالوسط الفني، وفتح لي باب منيح على صعيد الفن.
1: مين أكتر فنان بتحب أنك تشتغله؟
2: والله لقي كلهم، ما عندي شيء معين، أنا كلهم كانوا منيح معي. ما في مطرب ما كان منيح معي.
1: لما بتكتب وانت عم تكتب بتقول هاي الأغنية خرج صوت فلان مثلا؟
2: حسب نوعية الكلام. لك هلأ في مطربين بعرف نوعية كلامهم بيختاروا، وفي مطربين لا، في مطربين بتعملي أغنية وعلى طريق اللحن بقى كيف بيروح اللحن بتعرفي إذا المطرب ومطربي أو مغني أو مغني، هيك من خلالها بتعرفي لمين بتلبق. يعني كتير أغاني أنا مثلا صبرك قلبي كانت لسلطان ترجور رسو،
1: طيب
2: غناوة الجسار. رد الجميل كانت لجور رسو، غناوة الجسار رجع غناها خلدون حناوي بالشام. يا سلام على الحب كانت لجور رسو، غنتها ميسم نحاس، مر الزمان. نور مهنا، الفنان الكبير نور مهنا، ما كانت بالأساس لألو.
1: طيب
2: نور مهنا رجع غنى كمان رمشاك أمر، كمان نور مهنا، كمان هي غنتها نور رحال.
1: مين اللي بيتحكم بالأغنية لوين تروح؟
2: الشاعر له دور والبلحن له دور، والمطرب. اليوم أغلب المطربين ما بيسمعوا إلا المطرب المتمكن مظبوط بيسمع العود. اليوم أغلبيته بيقول لك عمل لي ديمو.
1: بسمعوها جاهزة،
2: مش جاهزة مية مية، في مطبخ. بالمطبخ يعني عملية أورج، وكيف بمعنى كيف بدها تبين الأغنية يعني. أما المطرب الأبضاي اللي بقى متمكن وبيعرف يسمع بيقبلها على العود. ما كان في بالأول ديمويات، كانت كلها على العود، مطرب والملحن يقعد يسمع ويحافظ على العود.
1: صحيح،
2: هيدي كتير شغلة مهمة كنا. بس اليوم لا، لك كيف تعمل لي، خلينا نعمل لها ديمو نشوف كيف بتبين. فأنا إذا عملت لك ديمو وما عجبك التوزيع والموزع تعذب واشتغل، وانت بدك الأغنية، شو بعمل مع الموزع أنا؟ بدي اضطر نوعا ما، يا بدي أرضي الموزع يا أما بدي جدل عن الموزع.
1: مين لحد الآن من الفنانين اللي تعاملت معهم أنت بيقبل ياخد الأغنية بس لأنها هي كتابة نبيل أفيوني؟
2: لا، في مطربين بياخد كلام.
1: مين مثل؟
2: كتير، أنا اشتغلت مع الأستاذ صابر الرباعي، ألحانه هو الكلام، أنا عملت الكلام، وهيدي

0: انا منتبه، انا اقول لك هيدي لها قصة. هيدي قصتها على اغنية اللي راح من عمر اللي راح. شو اسمه تبع الله يرحمه علي علي التونسية،
1: علي التونسية
0: متغربين
1: متغربين.
0: هيدي هيدي انا مركب كلام على اللحن نفسه، انا بمغني بغنائي انا.
1: اها
0: بس صابر عامل لحن له، صابر عامل لحن له، بس انا مركب على نفس التيمة تبعت
1: علي
0: متقربين. يا اللي راح من عمرنا، اللي راح حبينا ليه وحبينا كله جراح، وحاولنا ننسى ما قدرنا ننسى اللي راح، ارينا لسه في عنينا الحب اللي راح وقع اللي راح. وارجع لمين تاني؟ ارجع لمين وانا لي يمين بعد؟ وانا لي يمين وهو ناسي أيامنا ولا عادش فاكرنا، وإحنا اللي ياما كنا متحملين هنعيش في أحضان الهوى أجمل سنين. نرجع لفوق، إذا إسا في كوبلي تاني كمان.
1: معظم الأغاني اللي بتكتبها بتكون هي عن مشاعر أنت حسيت فيها أو
0: عايشة؟
1: عايشة إيه؟
0: إيه طبعا
1: عايشة. يعني فينا نقول معظمها مشاعر حقيقية.
0: طبعا ما كتبت شيء، ما لا اكتب الا يعني في مطربين بيشتغلت معهم ماديات. في مطربين بيشتغل معهم ماديات لانه انا انسان بدي اعيش. وفي مطربين بيشتغل معهم بطريقه انه ما فيني الا فوت عليه مشان ما افشل، يعني بدي فوت عليه اقدر اعطيه شيء اقتنع فيه هو. وهيدي الحمد لله انا ما فت عم مطرب فشلت معه ابدا.
1: إذا كان أمكنك تغير اسمك؟
0: لا ما أقتنع باسمي.
1: ما بتغيره؟
0: لا طبعا
1: أبدا؟
0: لا لا.
1: بتحب اسم نبيل؟
0: نبيل طبعت إنه ولا
1: نخلق على هالحياة وأهلنا هن اللي بيسمونا.
0: لا أنا رضيان على بي ولا أمي يعني كتر خير ونسموني نبيل يعني.
1: الله يرحمه،
0: لأنه طلع حنون نبيل، اسم نبيل في نوع حنونية إيه؟ طبعا إذا بتفسري لنبيل أنتي نبيل إنسان، نبيل إنسان يعني
1: من النبل.
0: أيوة.
1: لو سألتك عن أكتر شي بيفرح نبيل بهالعالم، شو اللي بيخلي نبيل عن جد من جوا فرحان؟
0: الأغنية بكتبها بحس موضوع جديد ومش من قال وبعيد عن أغلب شعراء الموجودين، بكتير ببقى سعيد وبس كون ولدي مبسوطين. أنا مبسوط. أي طبعا.
1: شو برأيك الشيء اللي بيميز نبيل عن غيره؟
0: يعني أنا إنسان عادي جدا، وأنا إنسان راسي على كتافي وجري على الأرض ومتواضع جدا، بيقعد على الرصيف.

0: شو الشيء اللي بيميزه أكثر؟
1: ما أنا مميز عنك وعن أي إنسان يعني. أنا كوني الله بيعت لي موهبة، أنت عندك هي شيء؟
0: لا
1: طبعاً، هذا الله بيميز. هذا
0: يعني أنا ربما مكتب بس ما بكتب أغاني.
1: يمكن بتكتبي نثر أنت.
0: أي.
1: أنا عندي بنت شعرة على فكرة، وعندي ابن شعر
0: بالوراثة معناته.
1: عندي ابن بيكتب أحسن مني.
0: معناته ورسوها منك
1: وبيركب أحسن مني. ابني محمد وعنده 3-4 أعمال بالسوق يعني.
0: لمين اشتغل؟
1: ما مش معروفين كتير. مش معروفين كتير.
0: شو هي الأغنية اللي بتوصف حياتك، بتعبر عن حياة نبيل أفيوني؟
1: نزلة ولا ما نزلت يعني؟
0: اللي بدك إياه.
1: لا ما سما نزلت يعني. نزلت.
0: شو بتقول؟
1: ليكي دول مش حبايب عشته، اسكت عشته، اللي جمالك كنت بحالة فرح جدا، اللي جمالك نوع تاني،
0: كلنا الوصوف هدول.
1: شو اسمه علي راح، كنت مجروح، صابر رباعي.
0: من مين كنت مجروح؟
1: اكس من الناس يعني، كان في جرح كبير يعني. صبرك يا قلبي عشتة، رد الجميل، لو كنت من أهل الأحبة كنت روحي بتعترف، مين علمك أصل المحبة لكن بطبعك مختلف، رد الجميل وكون أصيل للاعتراف مش مستحيل. هذه جملت فيها ناس كتير، إنه ما شوفي إذا أنت جيت وأنت اللي أنا غلطان وأنا بعترف بغلطي، شو بتخسر يعني؟ هل هي جريمة يعني أنت ولا كبرياء أكثر بالأرض يعني؟
0: لا أكيد هو كبرياء.
1: كبرياء على يعني شو؟
0: معظم الناس يمكن ما بتعترف بأخطاء.
1: هي كل إنسان المفروض يعرف حجمه.
0: صح.
1: يلي مش عارف حدوده بألف ناقص من وجوده، ولما حد يقل مني يبقى طبعا مش لازمني.
0: الله، بدي أسألك عن الأغنية اللي بتوصف حياتك أو بتعبر هيك عن نبيل أفيوني، شو؟
1: كل أغنية فيها شجن، فيها جرح، وفيها تعب كتير، بتعبر عني، بتعبر عن شخصيتي. أنت اللي قبل هلا، أنا سعادتي بحزني، طول ما أنا سعيد، طول ما أنا حزين أنا سعيد، لأني الوحدة كتير عشتها كتير، مش شوي، مش من اللي مش من أهل بيتي تبي، من اللي حواليه،
0: من المجتمع،
1: الشارع، الغيرة والحسد والنميمة، هذا كله تعرضت له بشكل مش طبيعي يعني. بعدين بدي لك شغلة صغيره، اللي مش عارف حدوده بألف ناقص من وجوده، ولما حد يقل مني يبقى طبعا مش لازمني. شكرا.
0: لو كنت بسيارة وبتحب تسمع أغنية، أي أغنية بتختار؟ أو لمين بتحب تسمع؟ بيعطيك هيك سلطنة.
1: أدي أصابي
0: رحاد، يلا واحد.
1: أنغام. بعشق صوتها أنغام جدا. جمال ماهر بسمع علي الحجار، بسمع مدحت صالح، قمة الإبداع والإحساس. بتسمع هاني شاكر، بسمع ميدا حناوي، طبعا جورج وسوف، صابر رباعي ببعض الاغاني، وجورج وسوف ببعض الاغاني. بسمع، يمكن بعد وقت ما اسمع اغاني اسمع شيء تاني. الو. شيرين بعض الاغاني بسمع، راقب علامه كم اغنيه عنده بسمعهم يعني، مثل للاسف حبيبتي نوعا ما بتمسني، اسلوبها بكتابتها الله يوجه له الخير وخليه بصحته بهاء الدين محمد.
0: آمين.
1: كلمات بهاء الدين محمد الغنية والحان حسن أبو السعود المرحوم الله يرحمه، هيدي كتير بتمسني بكتابتها، كتير بحبها الأغنية يعني. هدول اللي بسمعهم يعني، بسمعهم كلثوم كتير، بسمع وردة، ست وردة طبعا مع حفص العقاب يعني. بسمع وردة، كنت لما كنت ولد شاب كان معي سيارة صغيرة، انت على طول اسمع وردي واحمد عدوية. هيك كنت اسمع احمد عدوية كتير، وعشت البحر هيك، واول صوت يعني بسمع الاغاني، بسمع وردي كتير، وردي كتير اغنية. لا بسمعها.
0: شو اكتر اغنية بتحبها لوردة؟

0: وعملت
1: وعملت ايه فينا
0: سنين وبحب اسمع لها في يوم وليله محتاجه لك كمان بسمعها بتحصلي بحبه كتير لانه بحس الاحساس بيخدني بيعمل لي نقلي بتحصلي بيعمل لي نقلي هلا في كتير ناس يمكن ما بيعرفوا لما تحصلي هو من اهم مطربين الوطن العربي
1: معروف
0: هذا الجيل اللي طالع ما بيعرفوه
1: الجيل اللي طالع عم يسمع غير شيء
0: هذا الجيل اللي طالع بيعرف ام كلثوم من ورا جورج وسوف اتعرف على ام كلثوم من ورا جورج وسوف اتعرف على عبد الحليم من ورا اي دمعة حزني لا لا لا تبعت جورج وسوف في ناس بيفتكروا هالغنية هي لفلان وهي من الفلان بتكون لواحد تاني لغيره
1: صحيح صحيح
0: يعني كتير أغاني بتحسها مش المطرب في مطرب مغناها قبل ما يكون فلان عم يغنيها بس نشحت مع فلان ما نشحت مع فلان
1: مظبوط لو اكتشفت انهم عم يعملوا فيلم عنك مين الممثل اللي بتختاره لياخد دورك كيف النهاية بتختارها
0: ما وصلت للمرحلة اللي يعملوا فيلم
1: فرضا
0: عني لأنه في ناس أنا ما وصلت لمرحلة اللي يعملوا عني فيلم سينما
1: خلينا نقول فرضا كيف تختار
0: في
1: النهاية
0: في فيلم ما بعرف إذا إذا بتعرفوا هذا قديم فيلم أجنبي
1: أي.
0: يمكن اسمه ميدنايت إكسبريس ممثل ينحبس بتركيا هذا بتحطي صورته وصورتي
1: كل هالقد بيشبهك
0: بتحطي صورته وصورتي وبتحديكي إذا بتقدري تميزي الصورتين عن بعض أحد المرات بالسينما أنا كنت عم بحضره حتى بالآخر خدت والدتي تحضره يعني لقيت ناس قدام قاعدين قدامي أنا لا كنت أسب الفن ولا شيء ولا كنت أسب أكتب ولا أبدا يعني شو بيقول له واحد للتيني بيقول له طلع في منو الأفيوني هذا بيقول له منو نبيل الأفيوني هذا إنه نبيل أبدا لا راح ولا إجا بس أنا أتحديكي إذا بتقدري تميزي صورتي عن صورته
1: كيف تختار النهايات بتحب نهاية مفتوحة نهاية غامضة نهاية حزينة
0: لا
1: نهاية سعيدة
0: لا يعلم بالنهايات إلا رب العالمين
1: لو أنت بدك تختار النهاية ونعم بالله
0: نهاية الفيلم كل إنسان منا حيروح بطريق كل واحد منا بيروح بطريق سهرة 4-5 ساعات باي باي سلام كل واحد يلا سلام يلي معك خلص الكلام سلام بعدك أكيد حعيش أوهم يعني كله حيخلص
1: كله حيروح لحاله
0: كله حيروح أبدا ما تفاجئي ليك لا تفاجئي بشي أبدا ما بحيدي تعلمت شغلي ما أتفاجئ تعلمت شغلي إذا جي

0: ماني متفاجئ باللي انت عم بتقولي لاني عايشه وشايفه عم يحصل معي ومعك ومعه عم يحصل مع الكل. ليك الزمن ما له علاقة الناس زمن ما له علاقة
1: المشكلة الناس. مش بالزمن
0: أبدا التنان تنان تلاتة تلاتة الأربع أربع الأرض أرض في شيء تغير
1: لا
0: الناس اللي تغيرت الناس اللي تغيرت ومعاملة الناس السيئة هي اللي تغيرت. إلا ما تسأليش أنا حمشي ليه قلبي اللي حبك حكسره إحساسي بيكي مش لاقي ويعني حبك أخسره ما بقاش مهم مين اللي باع ولا قلبي مرغم على الوداع حبعد بوعد من الندم ما ياخدش روحي للضياع أنا قلبي غيرته أكيد والغدر عندك مش جديد ومهما حاولت تندهي من فينا يسكت على الخداع. بس على الحال من مصر وبجلو تحياتي
1: المراية 27 بدياك المراية 27 تختم هاللقاء ولقاء المرايا على طريقتك بعبارة بحكمة بشعر بتوصية منك اللي بتلاقيه مناسب.
0: وبعتبرك عمر اللي نداني وقابلتك ولا كنت مصدق الشمس هتشرق من تاني. تحياتي لإذاعة الفجيرة وشرف كبير إلي اتواجهت معكم وأنا كتير سعيد إني تعرفت على حضرتك وكان شرف كبير إني تستضيفيني ببرنامجك. بشكر الأخ تامر العمري اللي عرفني على حضرتك وعلى الإذاعة الكريمة وبتمنى كل الخير لبلد الإمارات بلد الأمن والأمان والله يديمها وإن شاء الله من حسن الأحسن والله يحمي هالبلد وبتمنى السعادة للجميع.
1: الله يسلمك شكرا كتير لك الشاعر اللبناني نبيل أفيوني نورتني اليوم في المرايا شكرا.
0: أنا كتير سعيد وأنا بتشكري.
1: الله يسلمك.

موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. الثالثة تماما بتوقيت الفجيرة.

0: رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رئيس الدولة يمنح سفيرة إيرلندا وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. طحمون بن زايد ورئيس الوزراء القطري يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة. مجلس الأمن يدين الهجوم على محطة براكة النووية ويؤكد دعمه لسيادة الإمارات. الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القائد العسكري الجديد لحماس. وسطاء عناصر إيرانية متشددة تسعى لتخريب أي اتفاق مع واشنطن. قتلى ومصابون في انفجار خزان مواد كيميائية بولاية واشنطن الأمريكية. المركز يوجه البنوك بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة العيد. الأسهم الكورية تفتتح عند مستوى قياسي جديد بفضل قطاع التكنولوجيا. الصين تفرض قيودا جديدة على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي. اتحاد الكرة يستعرض مشاركات المنتخبات الوطنية ويعتمد موعد الجمعية العمومية. الفجيرة تستضيف كأس غرب آسيا للقوس والسهم. جود الإمارات يشارك في البطولتين العربية والآسيوية بالأردن. 10 رياضات جديدة في النسخة الأكبر من صيف أبوظبي والعين الرياضي 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: من الفجيرة FM، عساكم من عواده.

0: DJ تامو
1: يا بنت انت مراتي
2: اتقابلنا وافترقنا اشتغلنا انشغلنا عاملة روشة عاملة أزمة انت طالق لو اتكرر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير.

وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة أف أم. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد. فجيرة اف ام.
1: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
2: كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
1: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.
5: كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم إن شاء الله بالعز والأمان والصحة وطولة العمر. بأمان أهلكم، أمان بلادكم إن شاء الله.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الرابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعربين. رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع.
0: الأخبار المحلية.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار.

مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسة. كما قدم التهاني لصاحب السمو رئيس الدولة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب حاكم أم القوين. كما استقبل سموه جموع المهنيين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومواطنين وضيوف الدولة. وتبادل سموهم بهذه المناسبة الأحاديث الأخوية الودية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويبارك مسيرتها الطموحة نحو التقدم والازدهار الذي تنشده لشعبها وما تمضي إلى تحقيقه من تطلعات لمواصلة تعزيز مكتسباتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب سمو رئيس الدولة وبإخلاص أبنائها وتفانيهم من أجل رفعة وطنهم ليبقى عزيزا شامخا. حضر المجلس سمو الشيخ سيد بن محمد النهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد النهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد النهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد النهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مؤسسة زايد الخير وسمو الشيخ خالد بن زايد النهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة النهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس الديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون النهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء ومراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء ومراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية. أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة، وأدى الصلاة إلى جانب سموهما سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي لجلي سمو ولي عهد الفجيرة ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد. وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بمفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
أما المصلين

0: فضيلة الشيخ عبد الله علي هاشمي، وجاءت الخطبة تحت عنوان عيدنا صدق وتضحية. حول هذه الخطبة وما تناولته تحدث فضيلته قائلا:
1: جاءت خطبة العيد لهذا العام تحت عنوان عيدنا صدق وتضحية، مركزة على القيم الإيمانية والإنسانية التي يجسدها العيد في حياة المسلمين، وفي مقدمتها الصدق مع الله والإخلاص في العبادة كذلك، والتضحية في سبيل المبادئ. وجاءت الخطبة لتؤكد على أن العيد ليس مجرد مظاهر لفرح واحتفال، بل هو محطة إيمانية يتجدد فيها العهد مع الله، ويراجع فيها الإنسان نفسه مستلهما معاني الصدق في القول والعمل والابتعاد عن الرياء والنفاق. وتطرقت الخطبة إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام باعتبارها أعظم مثال للتضحية والطاعة. كما شددت الخطبة على أن التضحية لا تقتصر على الذبح، بل تشمل التضحية بالوقت والجهد والتنازل عن بعض الرغبات من أجل الأسرة والمجتمع، والعمل بإخلاص لخدمة الوطن ونشر الخير بين الناس. وأشرنا هنا إلى أهمية صلة الأرحام كذلك، والتسامح وتطهير القلوب من الأحقاد، وجعل العيد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الأخبار الدولية.
0: أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات المبيد بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منن خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن اليوم أن إسرائيل ستنفذ خطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وفي معرض كشفه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، قال كاتس إنه سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين. شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات في جنوبي البلاد حسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية. وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بلدات مفدون وشوكين ويحمر وكفر تمنيت وأرنون والنبطية وزوتر الشرقية ومفيدون وصريفة وطورة وشقرة وفرون وبريقع في جنوب لبنان في واحدة من أعنف

0: الهجوم الذي استهدف سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز في مطلع شهر مايو الجاري نفذ بصاروخ إيراني مضاد للسفن. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على السفينة HMM نامو.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: وجه المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى. وقال المركزي في توجيهاته نظرا إلى الإجازة الطويلة نوعا ما بمناسبة العيد ولأغراض تسهيل تنفيذ جولات حوالات المتعاملين خلال فترة الإجازة وبعد تقييم الوضع مع اتحاد المصارف واللجان المختصة، فإن النظام المركزي للتحويلات المالية المحلية سيعمل خلال فترة العيد، مشيرا إلى أن بعض الأنظمة الأخرى مثل الخصم المباشر ومقاصة الشيكات ستعمل بصورة طبيعية مع عودة العمل بالبنوك في 30 من مايو الجاري ومباشرة الفروع والموظفين عملهم المعتاد. حذر خبراء مديرون من عمليات احتيال تستهدف المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم أو اضطروا إلى إلغاء حجوزاتهم وينتظرون استرداد قيمة تذاكرهم، مؤكدين أن المحتالين يستغلون حالة الترقب التي ترافق انتظار إعادة الأموال ويوهمون الضحايا بأنهم يتواصلون معهم من شركات للطيران أو البنوك بهدف استكمال إجراءات الاسترداد أو تحديث بيانات الدفع قبل يستولوا على معلومات مصرفية حساسة تتيح لهم سحب الأموال من حسابات الضحايا. وقالوا للإمارات اليوم إن هذا النوع من الاحتيال يشهد تزايدا ملحوظا خلال مواسم السفر المزدحمة أو عندما ترتفع معدلات إلغاء الرحلات أو تعديل مواعيدها، فيما يزداد عدد المتعاملين الذين يتابعون طلبات استرداد الأموال.
1: الأخبار الرياضية.

0: توج فريق الشباب الأهلي بلقب دور كرة الطاولة للرجال بعد فوزه على النصر بالنتيجة 4-2 في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما أول من أمس على صالة نادي الوصل ليحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. وكان الفريقان قد تبادلا الفوز ذهابا وإيابا ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حسمها شباب الأهلي لمصلحته بعد أداء قوي من لاعبيه في المواجهة الحاسمة.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صح للغائم جزئيا بوجه عام رياح خفيفة إلى معتدل السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 38 درجة ونسبة الرطوبة 37%، وفي دبة بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 38%، أما في الطويل فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 20%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 17%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 11%. ختام هذا العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairi.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.
1: عيدكم مبارك.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب العالمين. اتقبلوا تحياتي وياكم بهذه الفترة الخاصة والاستثنائية عبر أثيرة الإمارات الفجيرة بعيد الأضحى المبارك.

بارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد على دولة الإمارات قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين، أن يديم علينا هذه النعمة يا رب، ودائما من سعادة لسعادة، ودائما دار زايد عامرة بالأفراح يا رب العالمين.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: على 92.6 من رئة الإمارات الفجيرة, ودائما نستقبل اتصالاتكم على 600-4516 والواتساب على 0922-3-1515. وقبل ما أخبركم سؤال الواتساب نرد على هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام, يا هلا والله, من ويانا؟
2: نوال البدري يوسف.
1: يا هلا والله فيك يا نوال. نوال من وين بتكلم, وين تكلمينا؟
2: من الفجيرة. كل عام وانتم بخير, وعساكم من عواد, وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال
1: أجمعين يا رب العالمين. ربي يعود إن شاء الله بالسلامة والفرحة يا رب العالمين.
2: اللهم آمين.
1: يا هلا والله فيك. زين, نحن بنسألك سؤال ويعني نتريع الإجابة, بما أن السؤال بعد بيكون سؤال سهل. خبرينا اسم قلعة من قلاع الفجيرة. هو الإجابة في السؤال, يعني سؤال بسيط جدا.
2: قلعة الفجيرة.
1: دخلتي ويانا سحب, ونشكرك على المشاركة, وأكيد أيضا نستقبل اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا والله, كل عام وانت بخير.
3: وحضرتك بألف ألف خير, وجميع العاملين بإذاعة الفجيرة, وجميع المواطنين وجميع المقيمين, يا رب
1: أجمعين.

0: الوالدة
1: أجمعين يا رب العالمين. من ويانا؟
0: في العروس الشمال.
1: مرة ثانية الاسم؟
0: محمد باسل.
1: محمد باسل محمد باسل أبو الشامات. يا هلا والله فيك أخوي محمد.
0: أهلا.
1: إنزين بسألك سؤال، قولي عن ثلاث أماكن سياحية في الدولة. أي ثلاث أماكن؟ عندك 10 ثواني.
0: تمام. قلعة الفجيرة، قلعة البتنة،
1: أماكن سياحية. أي مكان سياحي؟
0: أي مكان سياحي. برج خليفة.
1: تمام، وصلت لي 3 أماكن. طبعا هو في مليون مكان، بس مرات الواحد شيء يتوتر بنفس اللحظة. نحن نشكرك على التواصل، وأكيد دخلت ويانا السحب. ومستمعينا اللي يسمعونا بإمكانكم المشاركة بعد على الواتساب بالإجابة على السؤال. سؤال يقول: اسم المسبار الإماراتي الذي وصل إلى المريخ، شو اسم المسبار اللي وصل للمريخ؟ ارسلوا إجاباتكم على 0922-3151-5 رقم الواتساب، وبإمكانكم دائما الاتصال على 600-4516 رقم الاتصال.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: دائما على 92.6 الفجيرة اف ام من رئة الامارات متواصلين وياكم بهذه الفترة الاستثنائية بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وعندنا اتصال. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا؟
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة. منو؟
2: ريم عكاشة سدي.
1: يا هلا والله فيك يا ريم. ريم من وين تكلمينا؟
2: من الفجيرة.
1: من الفجيرة. يا هلا والله فيك. وين بتصير مكان اليوم؟
2: لا النهاردة لا.
1: اليوم في البيت.
2: ايوه
1: هدومتي عيد الاضحى اول يوم في البيت ثاني يوم طلعه ما اعرف ليش اغلب العوائل متفقين على هذا الاتفاق.
2: يبقى شويه تعب في العيد الاضحى عشان اللحمه والحاجات دي.
1: يعطيكم العافيه. انزين انا بسالت سؤال سهل لاني اليوم قررت شيء الكل اسئله سهله بالكل يدخل السحب.
2: تفضل.
1: شو هو اعلى برج في العالم؟ طبعا هو موجود في الامارات بس شو اسمه؟
2: برج خليفة.
1: اجابتك صحيحة ودخلتي ويانا السحب. ولك كل الشكر يا ريم على مشاركتك. واكيد مستمعينا ايضا ذكركم بامكانكم المشاركة ويانا بسؤال الواتساب اللي هو ما اسم المسبار اللي مسبار الاماراتي اللي وصل للمريخ على 0922-3151-5. وعندنا اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله.
3: هلا والله. معكم منة الله مرغني حميدة.
1: يا هلا والله يا منة الله.
3: هلا بك. كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة وينعاد عليك يا رب دائما بالخير والسعادة.
3: آمين يا رب.
1: منة الله من وين تكلمينا؟
3: فجيرة.
1: من الفجيرة. إنزين أنا بسألت سؤال بما أنك من يعني سؤال سهل. تبين سؤال عن الفجيرة ولا سؤال من الإمارات ولا شو تبين نوع السؤال؟
3: فجيرة.
1: إنزين بسألت صح أو خطأ؟ تمام. قولي لي صح أو خطأ. الفجيرة مطلة على خليج عمان. إمارة الفجيرة مطلة على خليج عمان.
3: صح.
1: إجابة صحيحة. شكرا على مشاركتك وان شاء الله تفوزي ويانا بجوائزنا اليوم. بعد جوائزنا 1500 درهم مقدمه من اذاعه الفجيره. بيكون عندنا باذن الله ثلاث فائزين اليوم بجوائز نقديه مقدمه من اذاعه الفجيره. وما شاء الله عندنا اجابات صحيحه على الواتساب. مصبح فيصل سلطان احمد عبد الرحمن مهره ريم وكل اللي قاعد يتواصلون ويانا. طبعا عندنا بعد اجابات بدون اسم. ضروري الاسم يكون موجود. الاسم الثنائي او الثلاثي يكون موجود مع الاجابه. أكيد دائما مع اتصالاتكم ورسائلكم اتصالاتكم على 600-45-16 ورقم الواتساب للمشاركة أيضا على 0922-3151-5. بإمكانكم دائما المشاركة والفوز ويانا عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. وبنرد على الاتصال

0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة.
0: يا هلا والله، من ويانا؟
1: معاكي نادر البدري يوسف.
0: يا هلا والله فيك،
1: كل سنة وانتم طيبين.
0: وانتي طيبة
1: بالصحة والعافية
0: أجمعين يا رب. يا هلا والله، الدوم إن شاء الله جميعا. خبرينا عن أجواء العيد وياك، كيف أجواء العيد؟ أجواء الإجازة بعد ما شاء الله، يعني إجازة.
1: أي والله، في البيت طبعا، وأخوي وأولادي جونا، وهسفنا بعد شوية طالعين على خالتنا نمشي نعيد عليها.
0: حلوة هذه الأجواء، حلوة أجواء العيد. ربي يديمها إن شاء الله يا رب العالمين. أجمعين. إنزين، نحن بسألت سؤال، هو سؤال سهل ومحتاجة بس أن تركزي معي. في جزيرة قريبة من سواحل الفجيرة.
1: جزيرة
0: قريبة من سواحل الفجيرة، أنا بقول لك اسمها، أنت قولي الإجابة، أنت عطيني قولي صح أو خطأ. تمام؟
1: تمام.
0: اسم الجزيرة جزيرة سنوبي.
1: صح،
0: إجابتك صحيحة. دخلتي ويانا السحب، وأكيد كل الأشخاص أيضا اللي قاعد يتواصلون ويانا على رقم الواتساب، أكيد كلكم دخلتوا ويانا السحب على 1500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. ودائما نرحب بتواصلكم، 600-45-16 رقم الاتصال، و 0922-3-1-5-1-5 رقم الواتساب، وخلكم ويانا.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: على 92.6 الفجيرة اف ام، ودائما نتمنى لكم يوم سعيد واجازة سعيدة، كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، وعساكم من العايدين والسالمين والغانمين يا رب العالمين. جميلة أجواء العيد، أجواء احتفالية مميزة عمت كل أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الشوارع تزينت، الجسور الزينة في كل مكان، كل المدن مشاهد كلها فرح وسعادة وبهجة، الأسواق، المراكز

0: تجارية، يعني كل مكان شيء حلو. ربي يديم الأفراح يا رب العالمين بدار زايد. ونستقبل اتصالاتكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا والله، كل عام وانتي بخير.
1: وانت بألف خير يا رب العالمين.
0: يا هلا والله، من وياي؟
1: إسراء عبد الرحمن محمد.
0: يا هلا والله فيك يا إسراء. إسراء شاركتي معانا في الواتساب، إجابتك صحيحة صح؟
1: أيوة.
0: إنزين، بدخلت بعد في السحب مرة ثانية.
1: شكرا.
0: جدي تمام؟ عفوا، وكل عام وانت بخير يا رب، وينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب العالمين، وأكيد كل المستمعين. واللي ما سمع السؤال، سؤال الواتساب يقول: ما اسم المسبار الإماراتي اللي وصل إلى المريخ؟ مسبار ال ما بقول اسمه، كنت بالغلط بقول الاسم، بس خبرونا الإجابة على رقم الواتساب اللي هو 0922-3-1-5-1-5، وأكيد بإمكانكم دائما الاتصال على 600-4-5-1-6. وعندنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك إلين يوسف.
0: يا هلا والله فيك.
2: إلين فجيرة.
0: يا هلا والله فيك وفي كل أهل فجيرة.
2: كل سنة وانتم طيبين وعاد علينا وعليكم باليمن والبركات
0: أجمعين يا رب العالمين. وخبرينا شو أخبار العيد وياك؟
2: والله تمام بخير، لسه ما طلعنا في البيت طبعا. أول يوم،
0: أول يوم في في البيت، ثاني يوم لا، يوم للطلعة.
2: للطلعة.
0: وخلصتوا كذي أغراض العيد أمس مع الزحمة؟
2: الحمد لله كله تمام، الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله.
2: الله تعالى.
0: الله يديم الأفراح يا رب العالمين. إنزين، أنا بسألت سؤال وأبا أول إجابتي، يعني إجابة سريعة كذي، ما تأخذ معك وقت. كم عدد ألوان علم الإمارات؟ رقم.
2: 5. 4.
0: 4. أنا بسوي نفسي ما سمعت ولا واحدة.
2: 4.
0: 4 ألوان، وإن شاء الله تدخلين ويانا السحب وتفوزي ويانا بجوائز وعيديات مقدمة من إذاعة الفجيرة، 1500 درهم. وأكيد نتمنى الكل إن شاء الله يفوز ويانا اليوم. عندنا اتصال.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانتم بخير.
0: وانتي بخير. وانتي بخير وصحة وسلامة، عيدك مبارك وعساك من العايدين. من ويانا؟
3: مزون.
0: يا هلا والله يا مزون. مزون من وين تكلمينا؟
3: من الفجيرة.
0: يا هلا والله.

0: المسلمين.
1: انزين انا ابا تقولي لي اسم اي ميناء في دوله الامارات.
0: ميناء الفجيرة.
1: ميناء الفجيرة، دخلتي ويانا السحب يا مزون. بس لو تشاركي بعد ويانا على الواتساب عسب تعطيني الاسم الثنائي او الثلاثي
0: ان شاء الله.
1: تمام،
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، يا هلا والله فيك. وأكيد مستمعين نرحب بتواصلكم دائما على 0922-3115 رقم الواتساب، وبإمكانكم المشاركة أيضا عن طريق الاتصال على 600 45 16.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: دائما على 92.6 الفجيرة اف ام مستمعينا متواصلين وياكم ودائما

0: مع اتصالاتكم انقطع الاتصال بس تنقطع الأحزان إن شاء الله. دائما متواصلين وياكم مستمعينا بهذه الفقرة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع جوائز وأسئلة وأكيد فائزين اليوم 1500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. وعندنا اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا؟
1: شذا صالح أبو بكر.
0: مرة ثانية الاسم.
1: شذا صالح
0: شذا.
1: أبو بكر.
0: يا هلا والله فيك يا شذا.
1: أيوة.
0: خبرينا شو أخبار العيد وياك؟
1: والله تمام بخير الحمد لله. طلعنا على الخالات الحمد لله بعد صلاة العيد وبينا راجعين البيت
0: وباقي الإجازة.
1: باقي الإجازة باقي الأهل إن شاء الله بكرة بعد بكرة
0: بإذن الله. بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: إنزين نحن بنسألك سؤال سهل ويعني إن شاء الله تجاوبينا بسهولة وتدخلين ويانا السحب. إنزين خبرينا عن اسم أطول جبل في الإمارات، أعلى جبل في الإمارات.
1: جبل علي ولا كده خيارات؟
0: هو ما في خيارات، هو في رأس الخيمة.
1: رأس الخيمة كده ما تديني سؤال غير ولا
0: في الشتاء كلنا نسير هناك.
1: جبل
0: إنزين بس لأن اليوم عيد وأنا ما بخسر حد فأنا بجاوب بدالك. جبل جيس.
1: جبل جيس.
0: ونشكر لك المشاركة ودخلتي ويانا السحب على جوائز مقدمة من إذاعة الفجيرة 1500 درهم. ثلاث أشخاص بيفوزوا ويانا اليوم. بعد عندنا اتصال.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم. يا هلا والله. من ويانا؟
2: محمد يوسف البدري.
0: يا هلا والله فيك يا محمد. محمد كل عام وانت بخير.
2: انت بخير صحة
0: سلامة. متجهز للامتحانات؟
2: جاهزين.
0: جاهز للامتحانات صح؟ إجازة طويلة بس فيها مذاكرة.
2: أيوه.
0: وذاكرت عدل؟ ذاكرت عدل ولا بعدك تذاكر؟
2: لا ذاكرت.
0: ذاكرت عدل. إنزين نحن قبل شوية سألنا مزون قلنا لها قولي اسم مينا في الإمارات، في قالت اسم مينا، أعطينا اسم مينا ثاني.
2: مينا.
0: اسم مينا في دولة
2: جبل علي.
0: مينا جبل علي. إجابتك صحيحة. ونذكركم بسؤال الواتساب لأننا بنرد بإذن الله بالساعة الثانية من البرنامج بيكون عندنا سؤال ثاني للواتساب. رقم الواتساب 0922

0: وأكيد نشكر اللي يتواصلون ويانا دائما وأيضا دائما ويا اتصالاتكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
0: الحمد لله بخير. من ويانا؟
1: معك يوسف البدري. يوسف
0: يا هلا والله فيك أخوي يوسف.
1: الله يخليك.
0: بنسألك سؤال، بنسألك سؤال سهل.
1: يلا تفضلي.
0: اسم أو لا يعني بعد بسهل السؤال. اسم القطار الوطني في دولة الإمارات. اسم القطار.
1: القطار الوطني.
0: القطار اللي يربط كل إمارات الدولة. اللي بتتحو يعني المحطة اللي في الفجيرة شفناها كلنا بعد.
1: أيوة قطار الاتحاد.
0: قطار الاتحاد. إجابتك صحيحة أخي يوسف ودخلت ويانا السحب على جوائز نقدية عيديات مقدمة من إذاعة الفجيرة. وأكيد نرحب دائما بتواصلكم 0600 45 16 رقم الاتصال، أما الواتساب 0922 3115 15 رقم الواتساب، وبإمكانكم دائما المشاركة ويانا.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: تواصلين دائما.

وياكم مستمعينا، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة، وأكيد بنرجع نستكمل وياكم برنامجنا اليوم وهذه الفترة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم يوم سعيد وإجازة سعيدة، وخلكم ويانا بنقول اسم أحد الفائزين، لكن بعد الفاصل بعد الأخبار خلكم دائما ويانا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة.

كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم ان شاء الله بالعز والامان والصحه وطوله العمر، بامان اهلكم امان بلادكم ان شاء الله.

0: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة أف أم. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.
1: دائما على 92.6 الفجيرة أف أم، متواصلين مستمعين وياكم، وعساكم من عوادة. وسؤال الواتساب كانت إجابته مسبار الأمل. أول مسبار إماراتي يتم إرساله إلى المريخ، مسبار الأمل. وما شاء الله الكثير من الإجابات الصحيحة، وأيضا عن طريق الاتصال كان عندنا كثير من الإجابات الصحيحة، والحين بيكون عندنا فائز، ونهاية البرنامج بيكون عندنا فائزين اثنين. واللي فاز أو فازت ويانا بالساعة الأولى شيخة عبد الله المزروعي، نبارك للشيخة فزتي ويانا ب 500 درهم عيدية مقدمة من إذاعة الفجيرة. وأيضا دائما ويا جوائزنا، وعندنا 1000 درهم أيضا مقدمة من إذاعة الفجيرة. ونرحب دائما بتواصلكم ويانا مستمعينا، وبنسأل السؤال الثاني أيضا بإمكانكم المشاركة برقم الواتساب. ما اسم المشروع الإماراتي الخاص باكتشاف القمر؟ المستكشف، شو اسمه؟ ارسلوا إجاباتكم على 0922 315 15.

نسألكم سؤال ثاني، بإمكانكم أيضا المشاركة وبتدخلون بعد ويانا السحب. اسم محطة الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، شو اسم هذه المحطة؟ هي أول محطة للطاقة النووية السلمية في الإمارات. ارسلوا إجاباتكم على 0922-3-1515 وبإمكانكم الاتصال على 600-4516. ودائما عيدكم مبارك وعساكم من عواد، عساكم من العايدين والفايزين يا رب العالمين. وين ما تسمعونا اللي على الطرقات، نتمنى لكم درب السلامة، إن شاء الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. وخلكم ويانا دائما عبر أثير رئة الإمارات لفجير.

0: دائما ويا اتصالاتكم مستمعينا ورسائلكم رقم الاتصال 6045616 وعندنا اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسام طيبين.
0: وانت طيب وبخير وصحة وسلامة من ويانا.
1: بخير. معك أحمد رشاد عبد الحميد.
0: يا هلا والله فيك أخوي أحمد رشاد. أخي أحمد قل لي عن ثلاث أماكن سياحية في الدولة.
1: ثلاث أماكن سياحية في الدولة يعتبر ممكن مسجد البدية، قلعة الوجيرة، وقلعة البسنة. ده بالنسبة لإمارة الفجيرة يعني.
0: إيه إمارة الفجيرة أو كل الإمارات. إجابتك صحيحة أخوي أحمد ونشكر لك مشاركتك. وبما أن طلبوا أيضا عندنا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا والله من ويانا.
2: معك تقوى صلاح أبو بكر.
0: يا هلا والله فيك.
2: تقوى صلاح
0: يا تقوى. يا هلا والله فيك يا تقوى. تقوى خبرينا شو أخبار العيد وياك.
2: تمام والله الحمد لله. اليوم في البيت لكن إن شاء الله بكرة بنطلع بإذن الله.
0: بإذن الله باكر تطلعون وتغيرون جو. وتقوى شاركتي ويانا على الواتساب ولا بس عن طريق الاتصال؟
2: لا لا كده قولي سؤال الواتساب مش نكتب.
0: بس على بس الاتصال صح؟
2: أي.
0: إنزين شو أكبر مركز تجاري أو مول في دبي؟ هو الإجابة موجودة في السؤال.
2: مركز دبي التجاري
0: أو دبي مول. ونشكر لك مشاركتك ويا تقوى ودخلتي أكيد ويانا السحب على عيديات مقدمة من إذاعة

0: الفجيرة. طبعا سؤال الواتساب لأنه طلبوا أن نرجع نعيد السؤال، اسم أول محطة طاقة نووية سلمية في دولة الإمارات. وعندنا اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا؟
1: فارس يوسف البدري.
0: يا هلا والله فيك.
1: الله يخليك.
0: شاركت ويانا على الواتساب ولا بس عن طريق الاتصال؟
1: لا الحين يا دوب الاتصال أول شيء، بس أتصل بعدين الواتساب.
0: تمام. عيل عطينا اسم مكان أثري في إمارة الفجيرة.
1: مكان أثري؟
0: أثري في إمارة الفجيرة.
1: قلعة الفجيرة.
0: إجابتك صحيحة ودخلت ويانا السحب، وأكيد نشكر لك مشاركتك. وأيضا عندنا اتصال. تنقطع الحزان، نقطع الاتصال. وأكيد نرحب بتواصلكم مستمعينا على 604516، بإمكانكم المشاركة دائما ويانا. وأرسلوا لنا إجاباتكم على رقم الواتساب اللي هو 0922-3-1515، رقم الواتساب، وبإمكانكم دائما الاتصال على 600-4516.

0: دائما في اتصالات مستمعينا وعندنا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا هلا والله، من ويانا؟
1: عالية.
0: يا هلا والله فيك يا عالية. عالية خبرينا عن العيد، شو اخبار العيد وياك؟ حلو العيد؟ جمعتي عيديات ولا بعدك؟ بعدش ما جمعتي عيديات؟ ان شاء الله بتجمعي عيديات. عالية في حد عدالك يساعدك اذا سألتك سؤال؟
2: انا اختي الكبيرة.
0: اختها الكبيرة. تمام. انا بسألكم سؤال، اسم محطة طاقة نووية سلمية في الامارات.
2: اتوقع اسمها براكة.
0: براكة، اجابتك صحيحة.
2: يلا حلو.
0: وين صايرين يا عالية وغالية؟ صرتوا في مكان بالعيد؟
2: نبي نزور دبي إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتستانسون بالعيد.

صحة وسلامة، وأكيد كل مستمعينا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. ونرحب دائما بتواصلكم على 600 45 16.

0: من الفجيرة اف ام حساكم من عوادة.
1: عساكم من العايدين والفايزين يا رب العالمين، وتنعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة والأفراح يا رب، ودائما دار زايد عمرة بالأفراح والمسرات يا رب العالمين. وين ما تسمعونا وين ما يوصل صوتنا، دائما وياكم عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة، وعندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كل عام وانتم بخير، ومن عام علينا وعليكم باليمن والبركات. عساكم من عيادة
1: اجمعين يا رب العالمين، عساس من العايدين والفايزين. من ويانا
2: ملاك عبد الله يوسف.
1: يا هلا والله فيك يا ملاك. ملاك بعد من الفجيرة صحيح؟
2: عجمان.
1: يا من عجمان ما شاء الله، من دار الأمان. يا هلا والله فيك. بما أنك من عجمان، خبرينا عن مكان كذي تنصحين بزيارته في عجمان. يعني مكان جميل من الأماكن السياحية في الإمارة.
2: أجمل حاجة كان مشيت المنطقة الصناعية في عجمان.
1: ما شاء الله عجمان كلها حلوة، ونحن نعتبر إجابتك صحيحة ودخلتي ويانا السحب. ويعني نبي كل اليوم يكون مستانس، يعني أمانة ما نبي حد يكون زعلان اليوم. واللي يعني إن شاء الله بتفوزون كلكم ويانا، اللي ما بيفوز وياي بعد بيكون في برنامج لزميلي حمود محمد بإذن الله، بيكون وياكم من 7 لـ 9 بعد بفترة كذي استثنائية على الهواء. وعندنا اتصال. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم.
3: على طبطاب.
1: يا هلا والله، من ويانا؟
3: محمد جيت في البدري.
1: يا هلا والله فيك يا محمد.
3: هلا والله
1: محمد. أي صف؟
3: سادس.
1: صف سادس.

0: نحن بندخلك السحب، واهم شيء تكون مذاكرة عدل.
1: اوكي
0: مذاكرة عدل صح؟ دخلت ويانا السحب يا محمد، ونتمنى لك الفوز اكيد بالعيديات المقدمه من اذاعه الفجيره. وعندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ممكن اشارك؟
0: اكيد. من ويانا؟
1: جابري.
0: من ويانا؟
1: هي.
0: الصوت مو واضح
1: الحين. واضح
0: الحين؟ واضح.
1: تحية تعالى من
0: جابر. يا هلا والله فيك.
1: الله يحييك. سلامتك
0: بخير. وانتي بخير وصحة وسلامة. من وين تكلمينا؟
1: من الشارجة.
0: من الشارجة. زين خبرينا عن مكان سياحي كذي أو لقب إمارة الشارقة.
1: عاصمة الثقافة
0: الإمارة الباسمة. يا هلا والله فيك، وأكيد دخلتي ويانا السحب، وأكيد كل اللي يتواصلون ويانا طبعا رقم الاتصال 600-4516 ورقم الواتساب 0922-3-1515. وكان عندنا سؤالين للواتساب. اسم محطة طاقة نووية سلمية موجودة في الإمارات، هي أول محطة. وأيضا كان عندنا سؤال ثاني، اسم المشروع الإماراتي لاستكشاف القمر، شو اسم المستكشف؟ ونشكر أكيد اللي قاعد يتواصلون ويانا، ما شاء الله يعني الإجابات كلها إجابات صحيحة، بس نذكر مرة ثانية أنه ضروري يكون الاسم الثنائي أو الثلاثي ضروري يكون موجود عسب تفوزون ويانا. ودائما رقم الواتساب 0922-3-1515 والاتصال على 600-4516.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: دائما وياكم بهذه الفترة الاستثنائية والخاصة عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب العالمين. ودائما مع اتصالات مستمعينا ورقم الاتصال هو 600-4516 بإمكانكم الاتصال والمشاركة للفوز بجوائز نقدية عيديات مقدمة من إذاعة الفجيرة، 1500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. ونشكر اللي تصلون ويانا على الواتساب، أسيل، يوسف، شيخة عبدالله، الإجابات كلها إجابات صحيحة، محمد عبد الرحمن، وأيضا بعد عندنا مشاركات بدون اسم، نبي الاسم يعني ضروري مع الإجابة يكون الاسم موجود، سهير التاجي، مروان، وأيضا يوسف البدري، فارس يوسف، وكل الإجابات ما شاء الله إجابات صحيحة. لا يعني البعض بعد حط لنا تضيم ملخص بعد مع الإجابة. نشكر لكم هذه المشاركات الجميلة وبإذن الله بتفوزون ويانا اليوم بعيديات مقدمة من إذاعة الفجيرة. واللي حاب أن يشارك ويانا أكيد بإمكانكم المشاركة على رقم الواتساب الخاص بإذاعة الفجيرة، رقم الواتساب 0922-315-15، وخبرونا عن اسم المشروع الإماراتي لاستكشاف القمر، شو اسم المستكشف؟ ارسل الإجابات على 0922-315-15 وأكيد بتفوزون ويانا بإذن الله بمجموعة من الجوائز، وأكيد الجوائز نقدية عيديات مقدمة من إذاعة الفجيرة.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: دائماً وياكم مستمعينا عبر أثير أتلي مرات الفجيرة، وعساكم من العايدين والفايزين. ربي يعود عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب، ودائماً عيدياتكم مقدمة من إذاعة الفجيرة، وبإمكانكم التواصل على 600-45-16 ورقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5. وسؤالنا أسئلة الواتساب بعد في وقت إنكم تشاركوا ويانا على أسئلة الواتساب، وبعد شوي بإذن الله بيكون السحب. محطة أو محطات الطاقة النووية تعد أول محطة للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، وتقع في منطقة الضفرة في العاصمة أبوظبي. شو اسم هذه المحطات؟ هي تقلل الانبعاثات الكربونية وتدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستدامة والحياد المناخي. تعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء في الإمارات. وأيضا المستكشف اللي طلبنا اسمه هو أول مستكشف قمري إماراتي عربي أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. شو اسم هذا المستكشف وشو اسم المحطة؟ ونرحب أكيد بتواصلكم على 600-45-16 رقم الاتصال، وعندنا اتصال. للأسف انقطع الاتصال، تنقطع الأحزان، وما شاء الله الرسائل مستمرة، بس دائما نذكركم أنه ضروري يكون الاسم موجود مع الإجابة. وخبرونا عن أول مستكشف قمري إماراتي عربي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع طموح لاستكشاف القمر بهدف دراسة سطح القمر وتربته، وتم تطويره بتقنيات طورت بأيادي إماراتية بخطوة أكيد تعكس طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء. وأكيد بإمكانكم إرسال إجاباتكم مستمعين دائما على 0922-3-1-5-1-5.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: عساكم من عوادة وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة يا رب العالمين. ونشكر اللي تواصلون ويانا دائما على رقم الواتساب اللي هو 0922-3-1-5-1-5. ما شاء الله يعني الكثير من الإجابات الصحيحة، ودائما نقول إنه يعني الإجابة صحيحة بس ضروري يكون الاسم موجود. طبعا كل المشاركات ويانا في السحب، وإن شاء الله كلكم بتفوزوا ويانا. اللي ما بيفوز ويانا اليوم بعدنا مستمرين أكيد بجوائزنا وعيدياتنا عبر أثير رئة الإمارات الفجيرة. وإجابة المستكشف، والمستكشف راشد، هو أول مشروع قمري إماراتي عربي أطلقتها الإمارات ضمن مشروع طموح لاستكشاف القمر، وطور يعني طورت التقنيات كلها بأيادي إماراتية. ومحطات براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي تعد أول مشروع عربي للطاقة النووية السلمية، توفر حوالي ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء النظيفة، بخطوة تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل مستدام وطاقة صديقة للبيئة. نشكركم على هذه الإجابات والمشاركات، ويعني ودي الكل يفوز ويانا اليوم. لكن بيكون عندنا عدد من الأسماء فقط.

طب في بيفوزون ويانا اليوم ثلاث أسماء، لكن أكيد بإذن الله بيكون وياكم أيضا زميلي حمود محمد من 7 لـ 9، وبيكون عنده بعد جوائز وبيكون عنده فائزين. والاسم الأول اللي فاز ويانا أعلن عنه في الساعة الأولى من البرنامج شيخ عبد الله المزروعي، فازت ويانا ب 500 درهم عيدية مقدمة من إذاعة الفجيرة. مزون سالم جمعة بعد فازت ويانا بعيدية مقدمة من إذاعة الفجيرة. ومايد ياسر النقبي، ألف مبروك لمايد، أيضا فزت ويانا ب 500 درهم عيدية مقدمة من إذاعة الفجيرة. استمتعت وياكم اليوم، ودائما يقولون الأوقات الحلوة تمر بسرعة، وبإذن الله نلتقيكم دائما بمناسبات سعيدة عبر أثير الإمارات الفجيرة. ويعني نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا، نحن استمتعنا وياكم. اللي ما فاز يعني أوصيكم شاركوا ويا حمود وبإذن الله بتفوزون. وباشر بعد بيكون وياكم عبدالله الهاشمي بنفس من 4 بعد لين 6، وتقبلوا تحياتي وياكم في هذه الفترة الاستثنائية خلال عيد الأضحى المبارك، اللي نتمنى أن يعود عليكم بالخير والسعادة. كنت وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. وقبل الختام، كل عام والإمارات قيادة وشعبا بخير يا رب العالمين. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. جعل دولتنا دائما وطن للعز والإنجاز والمحبة والتسامح. نسأل الله أن يديم على قيادتنا الرشيدة الصحة والتوفيق، وأن يحفظ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، وأن تبقى راية الوطن عالية خفاقة يا رب العالمين. عيدكم مبارك وأيامكم فرح وسعادة، ورب يعيد هذه المناسبات السعيدة على بلادنا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وابي

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، وعسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وانت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.
5: فجيرة اف ام.
6: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام محمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، وعسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وانت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.
5: من الفجيرة FM عساكم من عواده.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. فجيرة اف ام. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام. حمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
2: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.
5: كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم إن شاء الله بالعز والأمان والصحة وطولة العمر. بأمان أهلكم، أمان بلادكم إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بكم سيداتي وسادتي، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع.
0: الأخبار المحلية.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجمع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار. فقد استقبل صاحب السمو رئيس الدولة كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم النائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم القوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. كما قدم التهاني لصاحب السمو رئيس الدولة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب حاكم أم القوين. كما استقبل سموه جماعة المهنيين المسؤولين مدنيين وعسكريين ومواطنين وضيوف الدولة، وتبادل سموهم بهذه المناسبة الحديث الأخوية الودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويبارك مسيرتها الطموحة نحو التقدم والازدهار الذي تنشده لشعبها وما تمضي إلى تحقيقه من تطلعات لمواصلة تعزيز مكتسباتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، وبإخلاص أبنائها وتفانيهم

من أجل رفعة وطنهم ليبقى عزيزا شامخا. حضر المجلس سمو الشيخ سيد بن محمد النهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد النهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد النهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيد بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد النهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد النهيان نائب رئيس مؤسسة زايد الخير وسمو الشيخ خالد بن زايد النهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة النهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس الديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد النهيان نائب رئيس الديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد النهيان ومعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون النهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء ومراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء ومراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية. أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة، وأدى الصلاة إلى جانب سموهما سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة و الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ احمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي لجلي سمو ولي عهد الفجيره ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيره وسعاده محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الاميري بالفجيره وسعادة الدكتور احمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد. وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين الذين دعوا الله العلي القدير.

0: واليمن والبركات. أما المصلين فضيلة الشيخ عبد الله علي هاشمي، وجاءت الخطبة تحت عنوان عيدنا صدق وتضحية. حول هذه الخطبة وما تناولته تحدث فضيلته قائلا:
1: جاءت خطبة العيد لهذا العام تحت عنوان عيدنا صدق وتضحية، مركزة على القيم الإيمانية والإنسانية التي يجسدها العيد في حياة المسلمين، وفي مقدمتها الصدق مع الله والإخلاص في العبادة كذلك والتضحية في سبيل المبادئ. وجاءت الخطبة لتؤكد على أن العيد ليس مجرد مظاهر لفرح واحتفال، بل هو محطة إيمانية يتجدد فيها العهد مع الله، ويراجع فيها الإنسان نفسه مستلهما معاني الصدق في القول والعمل والابتعاد عن الرياء والنفاق. وتطرقت الخطبة إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام باعتبارها أعظم مثال للتضحية والطاعة. كما شددت الخطبة على أن التضحية لا تقتصر على الذبح، بل تشمل التضحية بالوقت والجهد والتنازل عن بعض الرغبات من أجل الأسرة والمجتمع، والعمل بإخلاص لخدمة الوطن ونشر الخير بين الناس. وأشرنا هنا إلى أهمية صلة الأرحام كذلك، والتسامح وتطهير القلوب من الأحقاد، وجعل العيد فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الأخبار الدولية.
0: أدى حجاج بيت الله الحرام اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام بعد من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات المبيد بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى. وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع. ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منن خلال أيام التشريق التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة سائلين الله القبول والتيسير. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن اليوم أن إسرائيل ستنفذ خطة الهجرة الطوعية من قطاع غزة. وفي معرض كشفه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، قال كاتس إنه سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين. شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات في جنوبي البلاد حسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية. وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بلدات مفدون وشوكين ويحمر وكفر تمنيت وأرنون والنبطية وزوطرة الشرقية ومفيدون وصريفة وطورة وشقرة وفرون وبريقع في جنوب لبنان في واحدة من أعنف جولات الضربات. رجحت سول اليوم أن يكون الهجوم الذي استهدف سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز في مطلع شهر مايو الجاري نفذ بصاروخ إيراني مضاد للسفن. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على السفينة HMM نامو.
2: الأخبار الاقتصادية.
0: وجه المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بتسهيل تحويلات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى. وقال المركزي في توجيهاته نظرا إلى الإجازة الطويلة نوعا ما بمناسبة العيد ولأغراض تسهيل تنفيذ جولات حوالات المتعاملين خلال فترة الإجازة وبعد تقييم الوضع مع اتحاد المصارف واللجان المختصة، فإن النظام المركزي للتحويلات المالية المحلية سيعمل خلال فترة العيد، مشيرا إلى أن بعض الأنظمة الأخرى مثل الخصم المباشر ومقاصة الشيكات ستعمل بصورة طبيعية مع عودة العمل بالبنوك في 30 من مايو الجاري ومباشرة الفروع والموظفين عملهم المعتاد. حذر خبراء مديرون من عمليات احتيال تستهدف المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم أو اضطروا إلى إلغاء حجوزاتهم وينتظرون استرداد قيمة تذاكرهم، مؤكدين أن المحتالين يستغلون حالة الترقب التي ترافق انتظار إعادة الأموال ويوهمون الضحايا بأنهم يتواصلون معهم من شركات للطيران أو البنوك بهدف استكمال إجراءات الاسترداد أو تحديث بيانات الدفع قبل يستولوا على معلومات مصرفية حساسة تتيح لهم سحب الأموال من حسابات الضحايا. وقالوا للإمارات اليوم إن هذا النوع من الاحتيال يشهد تزايدا ملحوظا خلال مواسم السفر المزدحمة أو عندما ترتفع معدلات إلغاء الرحلات أو تعديل مواعيدها، فيما يزداد عدد المتعاملين الذين يتابعون طلبات استرداد الأموال.
2: الأخبار الرياضية.

0: توج فريق الشباب الأهلي بلقب دوري كرة الطاولة للرجال بعد فوزه على النصر بالنتيجة 4-2 في المباراة الفاصلة التي جمعت بينهما أول من أمس على صالة نادي الوصل ليحافظ على اللقب الموسم الثاني على التوالي. وكان الفريقان قد تبادلا الفوز ذهابا وإيابا ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حسمها شباب الأهلي لمصلحته بعد أداء قوي من لاعبيه في المواجهة الحاسمة. ختام هذا العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairo.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: من الفجيرة FM عساكم من عواده.

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا، مرحبا بكم ويانا في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المباركة. عادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة والسرور، كل حول وانتم بصحة وسلام، وعساكم من السالمين الغانمين الفائزين جميع يا رب العالمين. اليوم وياكم من حمود محمد، يرافقني تامر عمري باختياراتي المميزة، واليوم جائزتنا مقدمة من إذاعة الفجيرة اف ام هي 1500 درهم مقسمة على 3 فائزين اليوم ويانا. وعندنا سؤال، وسؤال جدا بسيط وسهل، يقول السؤال: شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع، شيء إذا جاك

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا ومرحبا بكم ويانا في اكيد حلقه خاصه نسولف وياكم فيها ونستانس بسماع اصواتكم عند اتصال. نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
1: يا هلا مرحبا من ويانا.
2: اسراء عبد الرحمن محمد.
1: اسراء عبد الرحمن محمد. يا هلا مرحبا اسراء. كيف الحال؟ طيبه ان شاء الله بخير. من كلباء ولا خرفة كان ذكريني؟
2: لا من الفجيرة.
1: من الفجيرة. يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا بإسراء. إسراء إيه طورنا عملنا حاجة عملنا طبخات في العيد أكيد متذكرك شانس. أنا بعدي عندي طموح وأمل أنك في يوم من الأيام تكلمين
2: تقولي طبخت. طموح إن شاء الله يبقى في خطوة يعني.
1: متى رمضان الجاي؟
2: يمكن
1: 27
2: بكرة.
1: يمكن بكرة. يمكن سبق يمكن مقاش. إسراء سؤالنا اليوم سهل. سؤالنا يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع، فما هي الإجابة؟
2: شيء إذا إيه؟
1: إذا قالك ملوش رجعة وإذا راح عنك ملوش رجوع يبقى إيه؟ حاجة تجيلك مرة إذا مسكتها كويس، ما مسكتهاش قدامك حاجة من اتنين.
2: ده إذا طيب جماد؟ الإجابة جماد؟
1: الإجابة مش جماد ولا يعني حاجة، هي شغلة تجيك في الحياة. يقولك الحياة إيه؟
2: الحياة عبارة عن وقت يعني.
1: وقت، والوقت إيه؟
2: الوقت ايه؟ الوقت زمن.
1: زمن. واذا لم تستغله
2: قطعك.
1: حلو. قطعك ليه بقى؟ هنا مربط الفرس. والحاجة دي تتيجي مرة في العمر، يقولوا في المثل المصري
2: مرة في العمر؟
1: يقولوا هو تيجي أكثر من مرة، ولكن في حاجات تيجي مرة في العمر، إذا اغتنمتها فزت بها، وإذا لم تغتنمها مشيت عنك بقى.
2: طب أنت بتتكلم عن الزمن دلوقتي؟
1: مش الزمن، هي حاجة تيجي في الزمن مع في الأيام.
2: فرصة. طيب
1: معقول؟ معقول يا إسراء، معقول. دخلت السحب يا إسراء.
2: شكرا.
1: والطبخة فرصة برضو.
2: أيوة إن شاء الله
1: نتعلم من الحاجة عشان الفرصة ما تضيعش.
2: بالضبط.
1: يا إسراء. يا هلا ومرحب. يا هلا ومرحب. مستمعينا متابعينا عند اتصال آخر على 655-55-16 ونقول له السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا ومرحبا.

0: عام وانت بخير.
1: وانت بخير وبصحة وسلامة. من ويانا؟
0: معك ريم عكاشة صديق.
1: ريم عكاشة صديق، يا هلا ومرحبا. لسه كنا مع إسراء.
0: هلا بيك.
1: عملت حاجة النهاردة؟
0: لا ما عملتش، ما هي قالت لك الحقيقة.
1: اعترفت. أنا قلت يمكن عاملة ومخبية.
0: لا لا لا لا، ما فيش حد بيعمل حاجة وبيخبيها.
1: أنا قلت يمكن عشان الكاريزما بتاعتها أن أنا ما أخشش المطبخ نهائيا، ما معيتش حاجات. تعرف البنات اليومين دول نعمل ايه؟
0: ايوه موبايل وبس.
1: نعمل ايه يا الله يرحم ايام ايام زمان.
0: والله العظيم
1: كانت البيت من دورها تبقى ايه،
0: بتشيل البيت كله.
1: دلوقتي ايه؟ موبايل وحاجات وكلام فارغ،
0: موبايل وتلفزيون وخلاص على كده.
1: وريلز ريلز.
0: ايوه فعلا.
1: عملتوا ايه النهارده؟
0: النهارده صلينا العيد وبعدين جينا فطرنا الكبده والقوت.
1: يا سلام.
0: بعدين نمنا وبعدين
1: كبده اسكندراني ولا كبده عادي؟
0: الاثنين.
1: اسكندراني وعادي. يا سلام يا سلام. والغيبوبه بعد ذلك.
0: صح. وبعدين قمنا بقى عملنا الغدا.
1: الغدا كان ايه بقى؟
0: عملنا فخده في الفرن.
1: يا سلام. فخده ضاني ولا
0: فخده ضاني؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام. وكان في محاشي وحاجات ولا ما فيش؟
0: لا، رز بسمتي ورقاق.
1: انت يعني جميل جميل جميل يا ريم. بالعكس بالعكس، انا ايد الاشياء الحاجات الفخمه ببساطتها، فاهمه؟
0: ايوه فعلا. وبعدين امبارح كان في محاشي بقى في الوقت.
1: انت مهدت الامور. ايوه، عملت شوط اول قبل العيد وشوط ثاني بعد العيد. دخلت السحب يا ريم بدون سؤال.
0: شكرا.
1: الله يحفظك. يا هلا ومرحبا، كل عام وانت بخير. مستمعينا متابعينا مستمرين وياكم عن اتصال اخر. الو، السلام عليكم.
2: مساء الخير.
1: مساء النور والسرور والسعاده. من ويانا؟
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير. يا هلا ومرحبا.
2: انا مالح اعرب عن اسمي.
1: عزه.
2: ايوه
1: عزه، نبيل القدسي.
2: هي دي.
1: اهلين يا عزة، اخبارك؟
2: لا تبتني بقى، شفتوا البارح؟
1: لا شوف الفطور البارح كان، والله نسيت احنا فطرنا البارح.
2: اكيد صايمين يعني.
1: اكيد
2: بدل ما انت تسالنا شو عاملين على الفطور، شوف انا اليوم بدي اسالك امبارح شو فطرت.
1: عزة لا تفعلي ذلك يا عزة، مع واحد ذاكرته اصلا الله يعين.
2: احلى شيء انه نحن بهي الاجازه الطويله انه اليوم شو اليوم انا نسيانه.
1: اي صح.
2: يعني سبحان الله، لانه اول شيء طبعا ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير جميعا. وانتم
1: بخير وبصحه وسلامه.
2: اعاد على الجميع بالخير والسعاده يا رب.
1: اللهم
2: والامن
1: آمين.
2: والامان والاستقرار دائما يا رب.
1: اللهم امين. انت وصلتي مرحله ما قمت افرق بين جمعه وسبت.
2: اي والله تماما. فأنا اليوم إنه شو اليوم شو كان من الأسبوع؟
1: صح صح، هذا فعلا صار وياي. أنت عارفة الإشكالية وين الإشكالية؟ نحن ما قمنا نفرق وما قمنا نحس بالأيام.
2: إيه
1: يعني
2: مرقوا
1: بسرعة.
2: هي الأيام الجميلة تمضي
1: بسرعة. سراعا سراعا
2: مع الأسف. بس صراحة يعني من شوي كنت عم بحكي مع يعني صاحبتي

0: أو إلا ما يكون. بينما هلأ لما سبحان الله الدولة كلها إجازة فتماما راحت أخذ بريك من موضوع أي شيء يتعلق بالشغل، ما حدا عم يتواصل معه يعني.
1: مش ما في حد فاضي لحد الناس إجازة.
0: خلص إجازة يعني الكل مستأنس بالإجازة الحمد لله.
1: أي والله أي والله يا عزة. بس بما أنك إجازة أكيد كنتي مبدعة اليوم صح؟
0: لا اليوم عيد.
1: شوف لا بدينا الحين بتخريب الإجازة، خربت الإجازة.
0: اليوم عيد.
1: وإذا عيد؟
0: الواحد بالعيد.
1: وإذا عيد؟
0: أنا الله يرحم الله يرحم ماما، ماما الله يرحمها كانت تقول يوم الجمعة والعيد لازم تنحط على الرف، وأنا أخذتها منها صراحة. أنا يوم الجمعة والعيد بحط حالي على الرف.
1: يعني أنا معك إن عندك حق في بريك أكيد، ولكن أول يوم عيد وعيد أضحى تعرف أكيد أشياء فيها ها؟ هبر واشياء.
0: لا
1: برا اليوم
0: لا ايه طلعنا تغدينا في مطعم الفطور الصبح حطيت فطور ما بعرف انا عندي يعني كمان والدي الله يرحمه كنا دائما في العيد لازم نفطر فول نابت
1: فول نابت الله يعينه ايه. ابو العيال
0: فالمهم سويت الفطور ايه؟ بس الغدا طلعنا تغدينا برا
1: حلو يعني
0: بالعيد
1: حلو يعني انت اعتبرتيها عيديه صح ما اخذتي فلوس اخذتيها غداء
0: هلا لطشنا كثير على الفلوس مع الاسف يعني انه اكتفتنا شيء ما اكلت طلعنا اتغدينا برا
1: يلا اهون الامور غدا
0: بس ترى بالاجازه اللي قبل العيد يعني خصوصا انه كانت ايام فضيله وصيام فانا عملت محاشي وعملت فطاير بسبانخ يعني انا بعمل العجينه على ايدي وانا بفطرها يعني
1: لا خلاص ما دام كنت شغاله يوم الماضيه دخلتي السحب مرتين تستاهلين يا عزة
0: انا والله حبيت بس اسمع صوتك
1: الله يحفظك الله يحفظك
0: وسلامي لنوره
1: اكيد يبلغ يبلغ نور الحين في الاجازه الحين يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير انت والاسره الكريمه الله يحفظك يا عزة يا هلا مرحبا يا هلا مرحب اتصال اخر مستمعينا متابعينا مع سوالفكم الجميله ودردشاتكم الرائعه نقول له السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام مرحبا من ويانا
2: وكل عام وانتم بخير
1: وانت بخير وصحه وسلامه
2: ويتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال
1: اللهم امين نادره
2: نوال
1: لا اصواتكم تتغير بعد الصيام لا مختلفه نوال البدري يوسف
2: نعم يا يوه
1: يا مرحبا بنوال
2: مرحبا بكم
1: نوال
2: ايوه
1: عملتوا شنو الليله
2: والله الليله عملنا دمعه
1: يا سلام
2: وسلطه
1: دمعه نعيميه ولا دمعه شنو
2: لا دمعه بتاعت فراخ
1: الليله ها مغيرين
2: ايوه اللحم ان شاء الله
1: ايوه وشو كمان شو سويتوا كمان غير دمعه الجداد
2: عملنا سلطه وعملنا ايوه وعملنا شعيريه
1: 200 تعملون سلطه اسود 200
2: ايوه كيف
1: رمضانين وانا انتظرها اقول بتقول هسي بتقولها بتقول سلطه بالروب سلطه بالروب ما تعبنا من سلطه بالروب ذاتها
2: يعني. الخيار ذاك النايه من الصيام دي يا من العشر ذي الحجة كل يوم
1: يا يعطيك العافية والعدة منو غزلها أنت ولا نادرة؟
2: لا غسلتها نادرة
1: حرام ويا يما عليك يا نادرة
2: بتسلم عليك وقلت لك كل سنة طيب إن شاء الله
1: ندخل اسمها نادرة البدر يوسف تستاهل نادرة الله يحفظكم كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة بس لازم نادرة تلاقي لها حل في موضوع غسيل العدة ده ما ممكن يا أخي
2: إن شاء الله
1: الله يحفظك الله يحفظك
2: الله يبارك فيك
1: يا هلا ومرحب يا هلا ومرحب حياكم الله يا هلا اتصال آخر حياكم الله مستمعينا متابعينا على 655-55-16 ونقول ألو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة العلام من ويانا
3: أم سارة
1: أعطيني اسم سارة الثلاثي طيب أم سارة
3: أيوة
1: يا اسمك يا اسم سارة اختاري
3: تمام هندخل باسمي أنا
1: ميادة
3: لطفي المحمدي
1: يا هلا ومرحب أهلا يا ميادة.

0: تكلمينا يا ميادة؟ من وين تكلمينا يا ميادة؟
1: احنا موجودين بكلباء.
0: كلباء، يا هلا ومرحبا ميادة.
1: احنا من مصر.
0: من مصر، اهلا وسهلا باهل مصر. عملتوا ايه النهاردة يا اهل مصر؟
1: عملنا ورق عنب.
0: ورق عنب، يا سلام، ايه الكلام ده؟
1: وكفته وكوارع.
0: وكفته وكوارع، ده هو الكلام، ده اللي بيرم العض. وايه كمان؟
1: ولحم طبعا.
0: لحمه ايه، بتلو ولا ضاني؟
1: لا، لحمه بجري.
0: بجري، اوه يا سلام، ده ابديت، ده جديده. وعملتي ايه جنبهم؟
1: كفاية ما شاء الله.
0: كفاية؟ كفاية، طيب ماشي، مدام كفاية خلاص مش هتكلم. أنا عملتي كعك ولا ما عملتيش كعك يا ميادة؟
1: لا، العيد ده عيد اللحم.
0: عيد اللحم، ما أنا أقول لك أهو، قلت لك عملتي حاجة أبوهم، قلتي ما عملتش، يبقى إيه؟ يبقى مقصرة ولا مش مقصرة؟
1: كوارع.
0: هي الكوارع دي، الكوارع دي ناكلها كل يوم، عاوزين حاجة يعني جنب ال ها؟ ولا إيه؟ ميادة، وكانكم في السيارة وين رايحين؟
1: طلعين على دبي.
0: يا سلام يا سلام، جولة سياحية في العيد، ودي بعد خناقة ولا؟
1: لا لا، الله لا يجيب.
0: انت ما بتخرجناش يا راجل، دي مرة في العمر. ما حصلش ولا حصل؟
2: قبل
0: منو؟
2: حسد بيا.
1: شادي موجود وسامع حضرتك.
0: يا هلا ويا مرحبا. حصل ولا ما حصلش؟ يا ابو ساره.
2: انا بقول لك السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه.
2: لا، انت بخير الاول.
0: وانت بخير وبصحه وسلامه.
2: الامارات، اهل الامارات، بلد الحلوه الجميله.
0: يا حبيب القلب، كل عام وانت بخير.
2: والله والله المحبه يعني ما تكفيها الكلام.
0: الله يحفظك، الله يحفظك.
2: لا، انت بخير جميعا، كل المقيمين وكل أهل الإمارات المقيمين عليها كمان.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
2: أنت دائما بتجيب الأسرار اللي هي المعروفة، يعني كل الرجال حاسين بيها. يعني
0: ما هو الحاج واحد يا أبو سارة،
2: الأجازة بتبقى عايزة نوم.
0: أنتخى.
2: صح؟ طبعا.
0: احنا شقيانين طول السنة، نلاقي اليوم ده وما يسيبوناش. ما يسيبوناش يا أبو سارة.
2: بس نعم. خلاص بقى، طالما في كوارع وفي كفته وفي حاجات جميله زي كده، مضطرين ننفذ. يعني
0: قدمت القربان خلاص. الله يديم المحبه ويديم السرور والسعاده،
2: يا رب يديم،
0: ويا رب حياتكم دائما خير وفرح.

0: الله، ربنا يديم عليكم النعم ويديم علينا جميعا.
1: اللهم امين، اللهم امين. ابو ساره، ابو ساره اعطيني اسمك الثلاثي.
0: محمود محمد البسيوني.
1: محمود محمد البسيوني. قال له بسيوني بسيوني.
0: حازم حازم.
1: حازم حازم.
0: شكرا.
1: دخلت السهب يا يا غالي، الله يحفظك، يا هلا ومرحبا.
0: شكرا سنك، كل عام بخير.
1: وانت بخير وصحة وسلامة. مستمعينا متابعينا، بعد هذه المكالمة العائلية الجميلة واللي مليئة أكيد بكل ما هو جميل، ناخذ فاصل، خليكم يعني.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك هاجر رئيسي.
5: عيدكم مبارك.
6: حياكم الله مستمعينا متابعينا، ومثل ما قلنا اليوم سوانا يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. خبرونا إجاباتكم على 655-5516، وطبعا رقم الواتساب على 0922 3

0: 1-5-1-5 أكيد اسمكم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة. وطبعا قلنا اليوم جائزتنا مقدمة من إذاعة الفجيرة اف ام 1500 درهم مقسمة على 3 فائزين. فأكيد مشوارنا جميل بتواصلكم وتهانيكم وتبريكاتكم متابعينا. وأكيد رقم تواصلنا هو 600-55-55-16 ورقم الواتساب 0922-315-15. أكيد نشوف ليلى محمد الحمادي مرسلة أكيد بوست تقول كل سنة وأنتم طيبين, عيد أضحى مبارك, عيدكم مبارك. أيضا عندنا اتصال نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية.
1: عيد مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله.
0: أيه العاد علينا وعليك بالخير والسرور والسعادة. من ويانا؟
1: معك يوسف البدري.
0: يوسف البدري وين مختفي يا يوسف البدري؟ يوسف
1: أنا المختفي ولا أنت المختفين يا أخي؟ ما بتزعلوا من الناس؟
0: والله بنسأل يا أخي والله. أنا حتى سألت عند ناس الحاجة مهدي يا أخي ما قال لي.
1: والله موجود بس مشاغل شوية ونعمل له غنية يا أخي. ما شغالين بين السنتين؟
0: لا والله شغالين. كيف ما شغالين يا أخي؟
1: ما منك غنية سمرة بقى يا
0: دي بقت علاقة مصالح دي ذاتها. ما
1: فيش نكهة منكم. لا أنا هو الصعايدة ما فيش نكهة منكم.
0: ربنا يخليك. ما عليه ما عليه حظوظ وفرص.
1: حبينا نعيد عليك وزول أخو عزيز وغالي.
0: الله يحفظك
1: كل التيم اللي عامل معاكم أخونا الهاشمي ونورة وكل التيم. والله فقدناكم في رمضان.
0: الله احنا كذلك والله نفتقدكم الشاهد. الله
1: يعطيكم العافيه والله. روحنا ومتواصلين دائما معاكم. الله يخليك.
0: الله يعافيك. كيف حال الاولاد طيبين ان شاء الله؟
1: خير الحمد لله بخير.
0: سلم
1: تمام.
0: سلم عليهم سلاما كثير واهل جميع وقولهم كل عام وهم بخير. ودخلت السحب يا يوسف.
1: يعطيك العافية أخي حمود. الله يسلمك. الله حياتنا لكل إذاعة معكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا خالي. الله يحفظك. الله يحفظك. تسلم تسلم اتصالك الجميل.
1: الله يخليك.
0: يا هلا مرحب. يا حياك الله. يا هلا مرحب. إذن لآخر رقمهم 071 الإجابة صحيحة. نعم أيضا كذلك تم تعديل الإجابة عند ليلى. تقول كانت كاتبة العمر بعدين عدلت الإجابة والإجابة صحيحة كذلك على 600-55-55-16 مستمعين متابعين سماع أصواتكم. وكذلك رقم الواتساب 0922-315-15. وسؤالنا يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع.

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا، ومثل ما قلنا دائما وابدا اكيد تواصلكم الجميل على 655-55-16 سماع صوتكم، واكيد رقم الواتساب 0922-3151-5. وجائزتنا اليوم هي 1500 درهم كاش مقدمه من اذاعه الفجيره اف ام. وسؤالنا يقول: شيء اذا جاك ما له رجوع، واذا تركته راح عنك بلا رجوع، فما هي الإجابة؟ طبعا الرسالة جاتنا على الواتساب. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، وعساك من عواده. محمد باسل أبو الشامات يعطيك العافية، كل عام وانت بخير، ولكن ما أرسلت الإجابة، فأرسل الإجابة يا محمد باسل. أيضا كذلك رسالة أخرى، عمر عبد الرحمن محمد، كل عام وانت بخير، إجابة صحيحة. كذلك محمد عبد الرحمن أبو بكر، الإجابة صحيحة. بعد الاسم صحيح، ولا أنا يمكن شذا الاسم، شذا بس إنه في خطأ في الطباعة. أكد الاسم اللي آخر رقمكم 910، والإجابة صحيحة اللي هي الاسم صالح أبو بكر، بس قبله الاسم غير واضح، بحيث إنه نضيفه من ضمن الإجابات الصحيحة. سؤالنا نعيده مرة ثانية، سؤالنا يقول: شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. طبعا الاتصال على 655-55-16 سماع أصواتكم وأكيد إجاباتكم اليوم. الوقت محمد باسل، إجابة خاطئة، ليست الوقت، أو ليس الوقت، الإجابة ليست الوقت، والجواب الصحيح ليس الوقت. نعم، فأكيد عدل إجابتك، يعني ركز وياي. شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركت

راح عنك بلا رجوع. فما هي الإجابة؟ سؤال جدا بسيط وسهل، ركز في الإجابة وإن شاء الله تكون من الفائزين. أحمد عبد الرحمن محمد إجابتك صحيحة، يعطيك العافية. أكيد مستمرين مستمعينا، خلكم ويانا، ولكن بعد الفاصل حياكم الله.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي.
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي.
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقربي.

كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم ان شاء الله بالعز والامان والصحه وطوله العمر، بامان اهلكم، امان بلادكم ان شاء الله.

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا، مرحبا بكم ويانا. مثل ما قلنا اكيد سوانا اليوم وايد سهل، شيء اذا جاك ما له رجوع واذا تركته راح عنك بلا رجوع. فما هي الإجابة مستمعينا متابعينا؟ طبعا إيمان زياد عمر، الإجابة خاطئة. وعليكم السلام والرحمة. أيضا محمد عبد الرحمن محمد، الإجابة صحيحة.

0: الساجي يوسف البدري، إجابة خاطئة للأسف الشديد. راجع إجابتك، الإجابة خاطئة وغير صحيحة. أكيد ننتظر محمد باسل قال تمام إن شاء الله عد الإجابة، وننتظر أكيد يعني إجابتك الصحيحة. سواء نقول شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. مثل ما قلنا جائزتنا اليوم هي 1500 درهم كاش مقدمة من إذاعة الفجيرة FM على 655-55 وحاسة سماع أصواتكم. رقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5. نعيد السؤال مرة ثانية. سواء نقول شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. على حسن سيد، شو الإجابة؟ إجابة خطأ يا علاء، خطأ تماما. نعيد السؤال، الظهر السؤال مو واضح، نعيدها مرة ثانية. سؤال يقول شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. نعم، سؤالنا سهل جدا وبسيط مثل ما قلنا، وأكيد سماع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5. مستمعينا متابعينا، أكيد سؤالنا سهل وبسيط، وجائزتنا اليوم مثل ما قلنا هي 1500 درهم كاش مقدمة من إذاعة الفجيرة FM. مستمعينا متابعينا، اتصال نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، يا هلا.
1: يا هلا،
0: من ويانا؟
1: قلت لازم وياك نادرة، قلت لازم مشان نعيد عليكم.
0: الله يحفظك يا نادرة، وانت بخير.
1: يعني احنا ذاته خلاص يحلى الكرشان، مسافرين ثاني دي اظن اخر لقاء يعني معاكم. راجعين السودان باذن الله.
0: الله يحفظكم ان شاء الله وتوصلون بالسلامه.
1: كذا شهر شهر شهر ونص ان شاء الله باذن الله.
0: الله يحفظك
1: والله، احنا استقيتكم والله، لكن
0: والله واحنا كذلك
1: نتصل عليكم.
0: الله يحفظك ويشرفنا ويسعدنا تواصلكم دائما وابدا
1: ان شاء الله. والله يحلى لكم والله الكثير.
0: الله يحفظك. عاد هناك العدة غير، هناك الغسيل العدة بيكون
1: هناك هناك الآية حتنقلب إن شاء الله.
0: ناوية. الله يحفظكم ويديم المحبة والسرور إن شاء الله بينكم، وكل عام وانتم بخير.
1: نلاقيكم في ساعة خير إن شاء الله يا رب.
0: بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك يا نادرة.
1: إن شاء الله كان ربنا حيانا إن شاء الله نتواصل معكم من السودان بإذن الله.
0: بإذن الله حياك إن شاء الله، تنورينا وتشرفينا
1: ان شاء الله. حياكم الله.
0: الله يحفظك. يا هلا مرحب، يا هلا مرحب، حياك الله.

0: واتساب كذلك محمود شاكر زكي الإجابة خطأ. عندنا اتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا هلا مرحبا من ويانا.
1: نعم أنتم بخير حمود شغالك.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية.
1: اليوم بروحك ولا معك؟
0: لا اليوم اليوم بروحي اليوم ما في أي حد. نعم نعم أحمد
1: أحمد
0: رشاد عبد الحفيظ. يا هلا مرحبا. حياك الله يا أخوي أحمد، شحالك؟ شاء الله بخير.
1: كيف تعرف الأصوات بس؟ ما شاء الله ما شاء الله ما بدلك يعني.
0: يعني حاول قدر المستطاع نخمن.
1: نعم.
0: الله يحفظك يا غالي.
1: شعب الإمارات. الله آمين. شيوخ الإمارات دائما بخير والله يحفظ البلد يا رب.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. عاد عندنا شو اسمه يعني تساؤلات اليوم.
1: نعم.
0: وزعت عيديات النهاردة؟
1: وزعت عيديات طبعا الأولاد.
0: إيه؟ الله يحفظهم
1: يعني لازم إن شاء الله.
0: هذا شيء أساسي. والعيد عيد اللحمة بقى؟
1: العيد عيد اللحمة.
0: عملت إيه؟
1: والله كنا الحمد لله عيش وزحام.
0: ما شاء الله ما شاء الله. متى رجعت البيت اليوم؟
1: نعم
0: متى رجعت البيت اليوم من المقصب؟
1: والله يعني
0: زحمة زحمة ما شاء الله اليوم يعني. زحمة. الله الله يديم الأفراح ويديم المسرات يا رب العالمين. عاد ما أنك يعني تعبان ومجهود وشو دخلناك السحب بدون السؤال. يلا تستاهل تستاهل. الله يحفظك. يا هلا مرحب حياك الله. سلم سلم سلم على الأهل جميعا. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: كل عام بخير.
0: وانت بخير بصحة وسلامة. من ويانا؟
2: مزون سالم جمعة.
0: مزون
2: سالم جمعة.
0: سالم جمعة حلو.
2: نعم
0: مزون كل عام وانت بخير. مو تكلميني مزون.
2: وانت بخير.
0: من الفجيرة. من الفجيرة. وزعتي ولا استلمتي؟
2: استلمت.
0: استلمتي. كم استلمتي يا أغنى الأغنياء اليوم؟
2: للحين ما عديت.
0: ما عديتي عن العين وعن الحسد.
2: إن شاء الله نكون طيبين.
0: خليهم ببركتهم. آمزون
2: إن شاء الله نكون فايزين معاكم.
0: يا رب يا رب إن شاء الله. ها اليوم اليوم وين سرتوا وين رديتوا؟
2: رحنا سلمنا على أهل.
0: زين حلو. وبعدين رديتوا البيت وغيبوبة؟
2: لا لا لا إن شاء الله بنكمل.
0: آه مواصلين يعني.
2: إيه إن شاء الله.
0: مزون دخلت السحب. الله يحفظك يا بنيتي. يا هلا مرحبا. يا هلا. أكيد على 655-55-16 مستمعينا متابعينا سماع أصواتكم ومشاركاتكم ويانا. وعند اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة. يا هلا.
3: معك يوسف جمال أحمد.
0: يوسف جمال أحمد. مو يتكلمنا يوسف؟
3: من عجمان.
0: من عجمان دار الأمان.
3: خير.
0: يا هلا مرحب يوسف. جمعت عيديات ولا؟
3: جمعت.
0: كم جمعت؟
3: 100.
0: 100. والله غني ما شاء الله. تسلفني
3: عادي
0: عادي ما من قلبك. حسيت ما من خاطرك صح؟ من خاطرك يا يوسف؟
3: ايوه.
0: يا الله تستاهل دخلت السحب يا يوسف. الله يحفظك يا ولدي. يا هلا مرحبا. أكيد تحياتنا لجميع متابعينا. نشوف أيضا الإجابة الإجابة الإجابة. محمد باسل أبو الشامات يا سيدي. ها تستاهل دخلناك السحب. محمد باسل أبو الشامات يستاهل. اتصال آخر. ألو مرحبا. انقطع الاتصال. أكيد على 655-55-16 مستمعينا متابعينا سماع أصواتكم ومشاركاتكم ويانا اليوم. وسؤالنا يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع، فما هي الإجابة؟ وجوائزنا اليوم هي 1500 درهم كاش مقدمة من إذاعة الفجيرة FM. كان فيه حد أرسل رسالة أظني إجابة خاطئة. زين ناخذ فاصل مستمعينا متابعينا ونعود. خلكم يعني

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا، وعندنا اتصال نقول له السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا مرحبا ويانا.
2: تحية سالم.
1: تحية سالم، اسم الثلاثي تحية
2: الجابري.
1: الجابري يا هلا مرحب، وين تكلمين؟ تحية
2: من الشارقة.
1: من الشارقة يا هلا مرحب. تحية، السؤال يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع، فما هي الإجابة؟ شو سويت اليوم؟ شو طبخت اليوم؟ خليك من السؤال.
2: ندخل في السحب؟
1: تدخلين في السحب.
2: عيش ولحم.
1: يا سلام، دخلت السحب يا تحية. الله يحفظك، كل عام وانت بخير. يا هلا مرحب، يا هلا مرحب. زين، نشوف إجاباتكم. الإجابة الدخان صحيح؟ لا، الإجابة خاطئة. أتمنى تعديل الإجابات. دهبة تاج الدين حسن، كل عام وانت بخير. اتصال آخر على 655-55-16. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
3: كل عام وانت بخير.
1: وانت بصحة وسلامة.
3: معك إلهام فؤاد
1: أحمد. إلهام فؤاد أحمد، يا هلا مرحب بإلهام.
3: يا هلا بيك
1: إلهام. من عجمان؟
3: نعم.
1: عاملين ايه النهاردة؟
3: والله كويسين، عملنا فتة.
1: فتة يا سلام.
3: اه والله.
1: وايه كمان؟
3: فتة والكعك ده
1: الكعك؟ تعيد اللحمة مش عيد الكعك خالص.
3: لا بس الفطار يعني
1: حاجة من نفسهم. يلا زين.
3: والغدا فتة.
1: والغدا فتة برضو.
3: نعم.
1: يا سلام إلهام،
3: سؤالك صعب خالص.
1: دخلت السحب بدون سؤال.
3: كل العمر بس دخلني السحب.
1: ما انا دخلتك السحب بدون سؤال، بما انك عملتي فتة النهارده تستاهل تدخل السحب 10 مرات.
3: شكرا.
1: كويس.
3: السلام.
1: الله يحفظك إلهام، يا هلا مرحبا. حياك الله، حياك الله. اكيد على 655-55-16 مستمعينا متابعينا، اكيد سماع اصواتكم ومشاركاتكم ويانا اليوم. وسؤالنا يقول شيء اذا جاك ما له رجوع واذا تركته راح عنك بلا رجوع. طبعا نشوف الاجابات. ليس الوقت نهائيا. يوسف احمد رشاد، العمر اجابة خاطئة. يا رب يكون صح. لا، إجابة خاطئة. حاولوا، أكيد السؤال سهل وبسيط. سؤال يقول شيء إذا جاك ما له رجوع وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. على 655-55-16 سماع أصواتكم مستمعينا متابعينا، ورقم الواتساب على 09-223-1515. الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة. لا تغشش. فاصل ونعود، خلكم يعني.

0: عيدكم مبارك.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا ومرحبا بكم ويانا. طبعا نشكر فارس يوسف بدري على التهنية الجميلة. كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة وعافية. سواء نقول شيء إذا جاك ما له رجوع، وإذا تركته راح عنك بلا رجوع. فما هي الإجابة؟ أكيد

1515 إجاباتكم أكيد مع الاسم الثلاثي الصحيحة مع الاسم الثلاثي. فارس يوسف بدري أتمنى أنك تغير مو بالشيب أو الشعر الأبيض نهائيا، ما له علاقة بالموضوع. كذلك نشوف أيضا منو مرسل، يوسف أحمد رشاد إجابة خاطئة على حسن السيد، الإجابة صحيحة. نعم الآن الإجابة صحيحة، يعطيك العافية. المستكشف لا، ليس المستكشف نهائيا يا فارس، نهائيا ما له علاقة، بعيد كذا البعد. وشيء يتعلق بشيء يجيك في العمر، يقولون إنه يجي في العمر مرة واحدة. كم مرة جاك هالأمر تامر؟ كثير، وضيعتهم كلهم. طيب مستمعينا متابعينا مستمرين على 655-55-16، سماع صوتكم ورقم الواتساب على 09-22-3-1-5-1-5.

حب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين.

ربهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.
4: عيدكم مبارك.

حياكم الله مستمعينا متابعينا. إذن أكيد وصلنا للختام ونعلن أكيد أسماء الفائزين ويانا.

إذن الفائزين ويانا اليوم مستمعينا متابعينا نادرة البدري يوسف فازت معنا ب 500 درهم تستاهل، وأيضا علاء حسن سيد فاز معنا ب 500 درهم، وميادة لطفي المحمدي فازت معنا كذلك ب 500 درهم. ألف مبروك للي فازوا ويانا، وهاردك اللي ما فازوا ويانا. إن شاء الله أكيد برامجنا مستمرة بباقة متنوعة من البرامج والمسابقات خلال أيام عيد الأضحى المبارك. أكيد إن شاء الله باتر بتكونون مع زميل عبد الله الهاشمي أكيد الساعة 4 عصرا في مسابقات وجوائز قيمة للمشاركين ويانا. طبعا عيد أسماء الفائزين: علاء حسن سيد فاز معنا ب 500 درهم، وميادة لطفي المحمدي 500 درهم، ونادرة البدري يوسف فازت معنا كذلك ب 500 درهم. ألف مبروك للفائزين، وهذا كما فاز ويانك. توكب أنا حمود محمد، رافقني تامر العمري باختياراته المميزة. أوقات سعيدة أتمنى لكم مع إذاعة الفجيرة FM، وكل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

الحياة إذا ضاقت على الإنسان تخليه شرات الحبيس في طوي ما يروم يظهر منها، تحته الماي وحوله الحصى دور ما دار وفوقه نور لكنه بعيد. إذا بغى يرقى من الطوي يزلق، وإذا بغى يرتاح يغرق، وحاله ما له دواء. يقود الماي دبن ظاهر ودنياك من هو في هواها فلا نجا، من أسباب حالا من وراها تزايمه.

0: مريم، بلاغ عبيد، مو الأولي.
1: تبى الصدق يا سلطان؟ أنا بعد مستغربة من حاله.
0: ونحل يا مريم.
1: ماندل يا أخوي، ماندل.
0: ما يستوي نخليه بروحه، قافض عليه باب غرفته، وما يكلف حد.
1: ما عليه، خله كم يوم يمكن الله يهديه ويتغير مزاجه، ما تعرف.
0: لا لا لا يا مريم، هذا الوضع ما ينسكت عليه، أنا ساير له وبطلع من هالحالة اللي هو فيها غصب عنه.
1: سلطان تريا، أنا جاية وياك.
2: قوي عبيد.
3: ألو،

0: مرحبا.
1: هلا مايد، ايش حالك؟
0: بخير. طاب حالك، بشرني عنك يا عبيد.
1: ايه حالي ميسر يا اخوي، وحس اني دمرت عقب الاستواء.
0: اللي انت فيه مر في غيرك، وما سوى اللي انت سويته.
1: الجرح قوي والخسارة كبيرة يا مايد.
0: توكل على ربك يا اخوي، وكل شيء بين حل.
1: مايد
0: وياك يا اخوي، وياك.
1: اكلمك بعدين.
0: بتشرد مرة ثانية؟
1: حتى لو حاولت انت ما بتخليني اشرد، عارفك.
0: اكيد انت مثل اخوي، ويهمني ترد مثل اول.
1: ما ظن يا مايد. خلنا نسولف عقب يا مايد.
0: خذ راحتك، وانا موجود اسمعك وافكر وياك بعد.
1: مع السلامة. خلني بروحي يا سلطان، خلني بروحي، خلني عنك، وش تباني؟
2: صبرنا عليك وايد، خلاص بسك هم وغم. افتح الباب يا اخوي.
1: انا ما بظهر من الغرفة، وما بفتح الباب، فهمت؟ وخلوني بروحي، خلوني بروحي.
2: اذا ما فتحت الباب يا عبيد بكسره، فهمت؟
3: عبيد هدي اعصابك، خلاص نحن بنصير. بس طمني عنك، انت بخير؟ كيف تحس عمرك؟
1: ما يخصكم فيني، سيروا، خلوني بروحي، دخيلكم، خلوني بروحي.
3: خلاص يا اخوي، فالك طيب. يلا سلطان، شو فيك؟
2: كيف نسير ونخليه بروحه وهو حالته كل يوم تزيد؟
3: عبيد ما فيه إلا العافية، وإن شاء الله بيطلع من اللي هو فيه.
2: أنا بكلم مستشفى الأمل يجون ويستلمونه، أخاف يسوي في عمره شيء.
3: سلطان، عبيد مو بمينون، تفهم؟ وإذا سويت اللي قلته، لا أنا أختك ولا أنت أخوي.
2: مريم، عبيد أخوي وخايف عنيه.
3: إذا خايف عليه خلي حولنا، مو بتوديه مستشفى الميانين؟
2: مريم الله يهديك، بس أنتي متعلمة ودارسة، كيف تقولي شي؟ اللي في عبيد حالة نفسية لازم يتعالج عنها، عسى بيرد مثل الأول.
3: لا يا سلطان لا، والموضوع هذا لا تفتحه مول.
4: قوي عبيد.
5: حسون،
6: هلا بشويري.
5: بوي جيب شاي كرك، بس ما يسوي سكر زيادة، تعرف السكر هدنا.
6: إن شاء الله بابا.
5: حيه ابو سعيد، ايش حالك اليوم؟ ايش اخبارك؟
7: بخير، يسرك الحال، بشرني عنك يا ابو راشد.
5: بخير، دامك بخير. ها اشوفك اليوم راد من وقت.
7: اقول ما شاء الله يا ابو راشد، عاد انت عينك حاره.
5: ما شاء الله، ما قلنا شيء، ومنو قال عيني حاره؟
7: نسيت البيذام العتيجه اللي قدام بيت ابو سالم.
5: بروحك تقول عتيجه، يعني ما مني.
7: ما منك، صح مصدقنك. انزين، موتر طارش.
5: وش في موتر طارش بعد؟
7: ما في شيء، بس احترق يوم خطف عليك ذاك اليوم، مستعيل مسكين وغبر عليك. نسيت وش

0: قلت الله يهديه نعان إلا قلت والخيبة ما موتر صاروخ.
1: بسعيد انت ذاكرتك زينة ما تنسى.
0: يا براشد أجوهك صديت علي يوم قلت الصدق دهينك. قول ما شاء الله ولا تنسان ربيعك.
1: ربيعي هي بس أنا عيني حارة.
0: لا أنا أسولف وياك يا رجال تخينك الشيمة. قول ما شاء الله.
1: إيه اصطلب جيباك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك عن خاطرك هاي المرة.
0: إسعاف داشة بريشنا
1: الله يستر عسى خير.
2: عبيد شو فيك؟ يلا قوم لا تروع أختك عليك. عبيد
3: أذكري يلا يا أختي إن شاء الله ما فيه إلا العافية.
2: يا رب يا رب.
4: Excuse me sir, please give us space.
2: الله يقومه بالسلامة يا رب.
0: خير يا جماعة شو مستوي بيت أبو سلطان؟
5: والله يا أبو سعيد علمي علمك شفنا الإسعاف وين نطمن؟
1: تطمن؟ ولا ياي تطمش؟
0: اذكر الله شو فيك لبكت على الريال.
1: ما تشوفه واقف عند بيت الأوادم لا هود ولا هدأ؟
0: ما عليه مو عليه أبو راشد بعد هو يارهم وياه يطمن.
1: اللي بيطمن يدق الباب ويسأل ما بيوقف قدام بيوت الأوادم.
0: صل على النبي. هذا سلطان ظهر خلنا نتخبره.
1: سلطان خير يا ولدي عسى ما شر.
3: مرحبا مرحبا بأمي أبو راشد وبأمي أبو سعيد. قربوا قربوا حياكم.
0: الله يقربك عفضره يا ولدي بس هذا مو بوقتي يا سلطان طمنه شو مستوياكم؟
3: عبيد
1: عبيد بلاه عبيد
3: عبيد طاح علينا وما بعارفين شو بلاه.
1: مسكين يا عبيد ما مترقع هالإنسان.
0: براشد شو الرمز الفارطة هذا وقته؟
3: صدقت يا براشد عبيد مسكين ما مترقع.
0: انزين والحرين شو خبروك الدكاترة؟
3: يقولوا وضعه مستقر أو بينقلوا المستشفى حسب يطمنون عليه.
1: الله يشافي ويعافي هالمسكين.
3: السموحة منكم بترخف عنكم بسير المستشفى.
0: مه سموح يا سلطان وإن شاء الله عبيد ما فيه إلا العافية.
6: طوي عبيد
7: أنت سمعتي شو استوى ويا عبيد؟
8: ما يهمني
7: أنا مستغربة منك يا روضة.
8: وليش مستغربة يا وديمة؟
7: حياتك وياه كانت مستقرة وانت كنتي وايد مستانسة.
8: هذه انت بروحك قلتي كنت يعني فعل ماضي وانتهى.
7: انا ما اصدق ان المحبة ممكن تنقلب كره او عداوة.
8: ليش كره؟ انا ما اكرهها ولا افكر فيه ولا يهمني حتى شو مستوي وياه.
7: حتى لو كان مرقد في العناية؟
8: العناية؟
7: هي في العناية يا روضة بلاش فجأة اهتميتي.
8: منو قالت اصلا اني اهتميت؟ وعادي بعدين ترى حتى لو اهتميت بيتم بعيالي وما أتمنى له أي شر.
7: صدقتك.
8: تبين صدقين صدقي ما تبين برايك.
7: أنا أختك وعرفك زين أنت بعدك تحبين عبيد.
8: وديمة
7: أنت ليش سويتي كل هذا ووصلتي حياتك لهالمرحلة؟
8: يعني الحين أنت شايفة أني أنا غلطانة وهو كان الصح؟
7: أنا ما قلت أنك غلطانة وما قلت أن عبيد بعد مو بغلطان بس اللي بينكم أكبر.
8: والله تصرفاته هي اللي خلتني أوصل لهالمرحلة.
7: أنا عارف إن مرات الريال يمر بظروف تغير على هله فترة بس بعدين يرد مثل أول وحسن إذا كانت الحرمة متفهمة ومتعاونة.
8: صبرت عليه وايد يا وديمة.
7: روضة بينك وبين نفسك أنتي صبرتي على عبيد؟ لا تجاوبيني الحين فكري بينك وبين نفسك وجاوبي عمرك.
6: طوي عبيد
9: لو سمحتي ارسلي لي ملف عبيد.
10: ان شاء الله استاذ دقائق ويكون على مكتبك.
4: شو الموظفين السلام عليكم.
10: مرحبتين اخوي جاسم المدير طالب ملف الموظف عبيد.
4: عبيد ما غيره؟
10: ايه عبيد ما غيره.
4: ان شاء الله فالش طيب وانا اللي بعيبه بنفسي.
10: مشكور اخوي جاسم.
4: العفو هذا واجب طال عمرك.
11: اللي سمعته صدق يا جاسم المدير يبى ملف عبيد؟
4: ايه والله يا مايد الله يستر.
11: جاسم انت تعرف وضع عبيد اتيمل فيه يا اخي.
4: قول ان شاء الله الله يقدم اللي فيه الخير انا بحاول.
6: من الفجيرة اف ام حساكم من عوادة. من الفجيرة اف ام حساكم من عوادة. من الفجيرة اف ام حساكم

0: معكم من عوادة.
1: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين عواطف محمد.
0: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، أخوكم حمود محمد.
1: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير، خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير، عثمان شلكاوي.
0: من الفجيرة اف ام، حساكم من عوادة.
4: اتقدم خالص التهاني والتبريكات الى دولة الامارات، اخذكم نورا مبارك.
5: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، عسى ايامكم كلها افراح وسعادة، اخوكم جلال الحرباوي.
6: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، ايمان ابراهيم.
7: كل عام وانت بخير يا امارات، تامر العمري.
8: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.
9: سنين وهو يشتغل عندنا وكان واحد من أفضل الموظفين، وبعد كان مرشح للترقية، لكن الظرف اللي استوى وياه هطله ودمره نفسيا صراحة.
10: انزين يا جاسم، بعد 6 شهور غياب أظن اللوائح الموجودة ما فيها بند يسمح بكل هذه الأيام.
9: صدقك صح يا ابو فيصل، كلامك صحيح.
10: انزين اذا ما في بند يسمح، حول ملف للشؤون القانونيه.
9: استاذنك يا ابو فيصل، هني ترى الرجال ربيعنا وبيننا وبينه عيش وملح، ويمر الحين بالظروف اييك شور، خلنا نوقف وياه هاي المره لو تكرمت يا ابو فيصل.
10: جاسم انا مقدر ظروفه لكن وضعه قانوني.
9: اسمح لي برايي يا ابو فيصل بعد اذنك، خلني بدور حل لموضوعه وان شاء الله اني بحصل له مخرج قانوني.
10: عندك اسبوع وبعدها تراجعني يا جاسم.
9: هالك طيب، اسبوع ومالك الا بياط الوي.
0: طوي عبيد.
11: عبيد عبيد،
12: انت منو وشو تبى مني؟ ها؟
11: أنا شو أبى منك؟
12: إيه، أنت اللي جالس تلاحقني. أنت منو؟
11: أنا أنت يا عبيد، كيف ألاحق؟
12: هذا مو بنا، أنت مو بنا، مستحيل، خوز عني، أنت منو؟
11: مو مستحيل، أنا حقيقتك اللي أنت جالس تشرد.

0: دب چه دب.
1: شوفي خايف، تعال واجهني مرة واحدة، تعال تعال.
0: لا لا، خذ عني خذ عني. لا
2: بسم الله عليك يا عبيد، بلاك تصارخ.
0: انت منو؟ خذي عني.
2: كيف انا منو؟ انا اختك مريم.
0: مريم
2: هي مريم يا اخوي مريم. الي متى بتتم على هالحال يا عبيد؟
0: ما علي ما علي اختي، فتره فتره وتعدي ان شاء الله، فتره وتعدي.
2: انت تعرف انك كنت بتموت؟ كل هذا عسب انك هديتها؟ غيرها وايد يا اخوي واحسن عنها.
0: انتو مو فاهمين، كل واحد منكم يتفلسف على راسي، مو بحاسين باللي حس فيه.
2: انزين اتكلم، خبرني شو تحس فيه وانا بساعدك.
0: اللي حس فيه مو بقادر اعبر عنا يا مريم، مو بقادر.
2: حاول يا عبيد دخيلك.
0: احس اني مريم.
2: عبيد.
3: طوي عبيد.
4: مشكور يا أخوي جاسم، ما قصرت.
5: ما سوينا شيء يا أخوي، ترى عبيد أخونا واللي نقدر عليه بنسويه بدون ما ترمس.
4: وافي يا أخوي جاسم وافي.
6: جاسم أكلمك بعدين، مع السلامة.
7: أحس أنه مو بحلوة نزوره، منحن بيننا كل هالمشاكل.
8: ما يخصه يا روضة، هذا واجب.
7: بس أخاف يحرجونا يا وديمة.
8: اسمعيني زين يا روضة، اللي بينك وبين عبيد ما يخص حد فيه، أنت وياها تحلونه.
7: أنا وعبيد ما بيننا شيء، خلاص هي سالفة وانتهت.
8: العشرة ما تهون والذكريات ما تنسي.
7: خلينا نرد، أنا أحس أني صراحة ما أقدر أزور الحين.
8: نحن خلاص وصلنا، ما تم شيء.
7: حتى ولو ما علي، خليها مرة ثانية.
8: روضة ردي، شو تسوين؟
3: طوي عبيد.

0: أبو سعيد، البحر اليوم زجي.
1: سو عمرك نوخذة وراعي بعار.
0: إذا أنا مو بنوخذة، أنا من نوخذة.
1: شو فيك اشتطيت؟ أسولف وياك يا غيان.
0: أنا ما داني هاي السوالف، وانت تعرف.
1: ايه نوخذه وراعي بحر وانا شهد.
0: خل عنك هالسوالف، خبرني شو استوى ويا عبيد.
1: عبيد بعده في المستشفى حليله، هو حاله ما يسر.
0: اظني هالبن يباله مطوع يقرا عليه، ما يباله مستشفى.
1: والله يا ابو راشد ما عارف شو اقول لك غير الله يشفيه.
0: تعال ابو سعيد، وين ابو روضه؟ ما اشوفه يعدنا.
1: ايه الريال متلوم عقب الاستوى.
0: وعشو يتلوم؟ هاي سنة الحياة.
1: هيه سنة الحياة، لكن بعد كان واجب عليه يرصع بنته ويعقلها.
0: ما رام عليها، وروضة راسها يابس وما طيعة تسمع الحد.
1: تراها بعد غلطان.
0: حتى لو غلطان، في هالحياة ذاك الواحد وحرمته تخالفوا وتنازعوا وقاموا يتراكضوا للمحاكم، ما بتمشي الحياة وما بيتم حد متزوج في البلاد.
1: المشكلة انها يوم تخبرناها ذاك اليوم عن عبيد تطريها بخير، بس تقول اللي سواه صعب وعد تسامح عليه.
0: ما في شيء اسمه ما بسامحه، والخطأ وارد، ما أحد فينا معصوم عنه.
1: بعدنا بنحاول وياها وربك يعي.
2: طوي عبيد، انت شو قلتي له عشان ينهار مرة تاني؟
3: بس كنت حاول وياه يطلع اللي في خاطره.
2: هالمرة عادت على خير، بتمنى منكم ما حدا يفتح معه أي موضوع.
4: إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله.
3: دكتور حالة عبيد شو حلها؟
2: أنا رح أحوله على الطب النفسي، وإن شاء الله بترجع حالته أحسن من أول.
3: بس عبيد مو بمجنون.
2: أنا ما قلت مجنون، عبيد مر بصدمة قوية وبيحتاج فيها العناية الطبية والنفسية عشان يطلع من الحالة اللي هو فيها.
4: شورك وهداية الله يا دكتور.
2: تمام، تفضل معي على استقبال أتوقع الأوراق المطلوبة.
4: إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور.
2: طوي عبيد.
5: اسمعي يا روضة، أنا اللي سويتيه كله مو بعيبني.
3: وأنا ما سويت شيء يا أبوي،
5: لا من السنة ولا من السنة إنش ترفعين قضية على بعيالك.

0: أنا وياه اللي بيننا انتهى خلاص.
1: شو يعني انتهى؟ أنت منو لعب براسك؟
0: أنا ما حد يروم يلعب براسي.
2: لاعبين براسها ربيعاتها يا بوي.
0: وديمة؟
1: لا حول. اسمعي يا روضة، إذا ربيعاتك لاعبين براسك ومغيرينك على بريالك، هذه مصيبة والعوق منك.
0: أنا ما حد يروم يلعب براسي، وعبيد تراني صبرت عليه وايد وعلى أمل إنه يتغير وما شي فايدة.
1: كيف يعني صبرتي عليه؟ وشو سوى الريال عسب تصبرين عليه؟
0: أبوي فهمني، ترى شخصيته مو اللي ما تناسبني.
1: عبيد ريال والنعم، وكل الناس تمدح أخلاقه وصلاته.
0: أنا ما أقل شيء عن أخلاقه، أنا اللي أقصده إن شخصيته فيها مشكلة وما أحس إنها تناسبني.
2: أنت متزوجة من سنين وعندك عيال الحمد لله وكنتي مستانسة، ليش الحين صارت شخصيته ما تعيبك؟
0: قبل كنت أشوف إنه ريال زين وطيب ومسكين، بس بعدين قمت أشوف إنه صراحة مريض ومعقد ومول ما عنده شخصية.
1: شو هالرمسة هذه؟ مريض معقد ما عنده شخصية؟ الريال مقصر وياه شيء؟
0: الشاهد الله إنه لا مقصر، لا فيني ولا في عياله.
1: إذا ما مقصر فيك ولا في عياله، عياله مقصر في شو؟
0: أنتم مو بحاسين فيني ولا حتى قادرين تفهموني.
2: بالعكس يا روضة، نحن حاسين فيك وبعد فاهمينك، أنت اللي مو بفاهمة عمرك.
0: وديمة سكتي عني.
1: كيف تسكت عنك وانت يالسة تدمر حياتك بديش؟
0: حياتي وانا حرة وما حد له خص فيني.
1: روغة
3: طوي عبيد. اهلا اخي عبيد، كيف حالك اليوم؟
4: انت منو وليش حولوني عندك؟
3: انا الدكتور اسامة، واعتبرني صديق مش دكتور.
4: صديق؟ انا ما اعرفك.
3: نتعرف على بعض، قولي انت ايه هواياتك؟
4: انا ما عندي هوايات، انا ريال من الدوام للبيت ومن بيت الدوام، هذا اعرفه.
3: يعني انت بيتوتي؟
4: انت شو اللي تبي توصل له؟ وايد تسع تراك.
3: انا عاوز نكون اصدقاء، يعني زي ما بتقولوا ربع.
4: دكتور ممكن ارد غرفتي لو سمحت؟
3: ممكن، بس ممكن تقولي انت ليه عاوز ترجع غرفتك؟
4: انا ما احب احد يسالني، تفهم ولا ما تفهم؟
3: طيب ممكن أنت تسألني.
4: أسألك عن شو؟
3: سألني عن أكتر حاجة أخاف منها.
4: أنا ما أخاف، ما أخاف من أي شيء، ما أخاف من أي شيء، سمعت؟
3: ومين جاب سيرة أنك خايف من حاجة؟
4: أنا فاهم شو تقصد، فلا تحاول تقص علي، أنا مو بياهل عندك.
3: اسمعني يا عبيد، أنا هنا عشانك وعشان أساعدك.
4: وليش تساعدني؟ أنا شو فيني أصلاً؟ أنا بخير.
3: أنت يا عبيد عندك صدمة قديمة وهي اللي مأثرة عليك.
4: أنا ما عندي صدمة وما عندي شيء، أنا بخير، تفهم

0: لأني ما أخاف من شيء، أنا ما أخاف من أي شيء في الدنيا.
1: جميل، طب كلمني عن أبوك، عن أمك.
0: أنت شو تبي مني؟ ها؟ أنت منو عشان تتكلم عنهم؟ أنت منو؟
1: طوي عبيد.
2: هد هد هدا هدا قرب.
3: الله يقربك عفاضرة، شحالك يا بروضة؟
2: مرحبا مرحبا، بخير دامكم خير، قربوا حياكم الله.
4: بروضة، نحن جايينك في موضوع وما نباك تردنا.
2: عامر يا ابو راشد،
4: سالفة عبيد وروضة لازم تنحل.
2: انتو عارفين العقوين،
4: انت ابوها والكلمة كلمتك.
2: ايه انا عيست ولقنعها ما طايعة.
3: ما عليه ما عليه، اسقرها وبنكلمها الحين.
2: زين زين دقايق بسقرها لي.
1: طوي عبيد،
0: اطلع برا اطلع برا ولا بكسر المكان.
4: عبيد
0: اطلع اطلع، بكسر المكان كله عراسك. انت ما تعرف الاتراك.
4: عبيد اهدى يا عبيد اهدى،
0: اطلع برا.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله بنتي روضة.
3: السريحة يا بنتي السريحة، بنكلمك بموضوع.
2: يلسي يا روضة، شوفي ايش واقفة.
5: مع احترامي لك يا عمي براشد، وانت بعد يا عمي بسعيد، اذا الموضوع اللي جايين عشانه هو موضوع عبيد، انا تراني بترخص عنكم.
4: شو الرمسة اللي تقولينها يا روضة؟ حشمي الاكبر عنك.
5: لكم الحشيمة.
3: الله يعزك يا بنتي، بس الكلام اللي قلتيه ما ينفع ينقال، ونحن جايين ومتعنين.
5: بس يا عمي ابو سعيد،
3: اسمعي اللي عندي اول وبعدين ردي.
5: تم.
4: خبرينا يا روضة، انت شو اللي مغير النج على عبيد؟
5: عبيد صراحة متردد في كل اموره وخايف من كل شيء، وعاقل المسؤولية كلها علي، وانا صبرت وصبرت لين طفرت.
3: عبيد بخيل؟
5: لا مو بخيل، الا كريم وبزيادة.
3: امد ايده عليك.
5: لا لا ولا مرة.
4: شفتي عليه شيء ولا زاختنا بشيء؟
5: لا أبد، عبيد صراحة من البيت للدوام ومن البيت للمسيب.
3: انزي، ما دام عبيد ما مقصر في بيته ولا يمديده عليش ولا عمره خانج، عيل كل شيء بعد هذا ينحل.
4: ولا تنسي يا بنتي، ترى أبغض الحلال عند الله الطلاق.
5: يا عمي براشد، عبيد أنا مو بقادر أفهمه، وهو مو بطايع يفتح لي قلبه. أنا دوم أسمع ربيعاتي سولفن عن سفراتهم ورداتهم وريايلهم كيف يعاملونهم كل يوم، وأنا أشوف عبيد ألاقيه بعيد عن كل هذا.
4: سمعي يا بنتي، ترى كل حد له أسلوبه في حياته، وكل بيت له أسراره.
3: وحياة غيرك مو هي حياتك، واللي ينفع في بيتك ما ينفع في بيت غيرك.
5: عبيد ما يقدر حتى يخلص معاملة في أي دائرة حكومية، وكل شيء فارن على راسي.
3: يا بنتي، الحرمة سند للريال، أتكمله ويكملها يا بنتي، وتستر عليه.
4: والكامل الله يا بنتي.

0: وأم بعدين يدورون الأمور الثانية.
1: على أساس يعني عبيد كان مركز ويا عياله؟
2: ما عليه، حتى لو كان ما مركز وياه بس هم عارفين إنه موجود.
1: وشو فايدة وجوده؟
0: تخبري ربيعاتك اللي طريتيهم.
1: كيف يعني؟
3: طوي عبيد،
4: شو أخباره يا دكتور؟
5: أنا اديته مهدئ وهو دلوقتي نايم.
4: وكيف شفت حالته؟
5: حالته صعبة جدا.
4: ها شوفي عبيد، لا تروعني يا دكتور.
5: أنا مش عاوز أخوفك، لكن حالة عبيد محتاجة تعاون منكم علشان نوصل لبر الأمان.
4: قول لي يا دكتور شو تباني أسوي وأنا أسويه.
5: أول حاجة قولي لي عبيد إزاي كانت طفولته؟
4: عبيد كان ولد محبوب، كان كل شيء يباه يوصل لين عنده.
5: تمام، إزاي كانت علاقته مع الوالد والوالدة؟
4: وآخر العنقود كانوا يحبونه ويخافون عليه من كل شيء.
5: جميل، يخافوا عليه إزاي؟
4: يعني كانوا ما يخلونه يطلع الشارع، يبونه حولهم دوم.
5: تمام، وإزاي كنت أنت والأخ سلطان بتتعاملوا معاه؟
4: نحن أكبر منه وكلنا كنا نحب عبيد وما نرضى عليه، وإذا أحد فكر إنه يأذيه كنا نوقف له.
5: أنا كده فهمت، أنتوا بحبكم الزايد لعبيد خليتوه يخاف من الحياة.
4: كيف يعني يا دكتور؟
3: طوي عبيد،
5: أنا كده فهمت، أنتوا بحبكم الزايد لعبيد خليتوه يخاف من الحياة.
4: كيف يعني يا دكتور؟
5: عن إذنك أرد بس على التليفون.
4: خذ راحتك.
5: ألو، نعم، هو برا؟ تمام، خليه يدخل. ده الأستاذ سلطان أخو حضرتك وصل. ادخل.
6: السلام عليكم يا دكتور.
5: وعليكم السلام، أهلا يا أخو سلطان، اتفضل استريح.
6: شكرا يا دكتور. ها بشرني عن حالة عبيد.
5: لسه كنت بقول للأخت مريم إن عبيد حالته ما تطمنش، وكنت بسألها شوية أسئلة، وبما إنك موجود معانا فدي حاجة كويسة جدا.
6: أمرني يا دكتور وأنا حاضر.
5: ما يؤمر عليك ظالم، أنا كنت بقول للأخت مريم إن حبكم وخوفكم الزايد خلى عبيد عنده حالة من الهروب من الحياة والمسؤولية، وبقى يعتمد على الغير في كل حاجة تقريبا.
6: عبيد وصية أبوي وأمي وأخوي. لا مو بأخوي، عبيد والدي.
5: ربنا يخليكوا لبعض، بس عبيد ما ينفعش يكون معتمد عليك أو على الأخت مريم في كل حاجة وهو في العمر ده.
6: صح كلامك يا دكتور، لكن أنا يمكن تعودت أني ما خليه يسوي أي شيء بروحه، لأني أحس يمكن ما يعرف يسويه أو يتلخبط أو ما يدل المكان.
4: هي والله، وأنا بعد يا دكتور.
5: أنتوا لازم تساعدوني يا جماعة عشان عبيد.
6: قول لنا يا دكتور شو نسوي ونحن حاضرين.
5: كلام جميل، أول حاجة لازم نعملها
3: طوي عبيد.
1: وديمة أنت ما يخصك في حياتي، فهمتي ولا لا؟
7: عي الحصة هي اللي يخصها.
0: منو حصة بعد؟
7: ربيعتها الروح بالروح، ومن يوم اتطلقت وراضة تغير حالها.
1: وديمة
2: هدوا يا بناتي هدوا.
0: أنت الحين يا روضة بتخربين حياتك لأن ربيعتك خربت حياتها.
1: لا يا عمي مو بشي السالفة.
0: عيال شو السالفة؟ فهميني.
1: حصة ما يخصها في الموضوع.
7: بلا يخصها، أنا سامعتنها ذاك اليوم يا سوياك وتعبي راسك على عبيد، نسيتي يوم قالت
8: أنتي رمتة بتتمي غبية وهذا عبيد ريلك كل شي عقع راسك.
4: ترى عبيد طيب وعلى نياته ومو الما مقصر وياي.
8: أكيد ما بيقصر وياك، محصل دريول ومدرسة خصوصية ومندوب ببلاش. زين خبريني متى آخر مرة سافرتوا؟ انزين انسي السفر، متى آخر مرة ظهرتوا من البيت؟
4: أنا ترى ما عندي مشكلة ويا عبيد، وهو ما يحب يطلع من البيت وهذه شخصيته.
8: أكيد شخصيته بتتم كذا لأن أنتي ما تحني على رأسه وما تعترضي على تصرفاته. أنا طليقي يوم فكر بس إنه يغير أسلوبه وياي قلبت حياته جحيم.
0: خيبة، هاي مو محرمة، هاي نصرة.
7: هي والله يا عمي براشد، إن هذا اللي استوى وبعدها روضة تغيرت 180 درجة.
0: سمعي يا بنتي، هاي وحدة خربت حياتها وتبى تخرب حياتك أنت بعد.
3: طوي عبيد.
9: مايد دخيلك ظهر من المكان.
10: ما عليه يا عبيد، خلني بشوف الدكتور وفالك طيب.
9: هذا الدكتور ما عرف شو يبى مني، يسألني أسئلة غريبة وهو شو يخصه فيني.
10: هذا سؤال في الدكاترة عادي، يعني لا تحط في خاطرك.
9: أبا هيني مرة ثانية،

0: فضولي ويسأل وايد.
1: خلنا من الدكتورة حين يا عبيد، انت تعرف ان المدير سأل عنك؟
0: ها؟ المدير؟ خير؟ شو يبه؟
1: عبيد انت ناسي ان لك مدة طويلة ما صرت الدوام وما طرشت تمديد الإجازة؟
0: وايد اتصرف وياه، انا ما بتعامل ويا دخيلك، انت تعرفني انا هالامور ما احبها.
1: انا وجاسم حاولنا نتصرف وكلمنا سلطان اخوك وقال انه بيراجع المدير بنفسه وبيحل الموضوع.
0: اوف الحمد لله ان سلطان اتدخل في الموضوع.
1: سلطان اخوك ذيب وسيف يمنه وانا اشهد.
0: ايه سلطان سند وينشد في الظهر. تصدق يا مايد ان ما عمر خلاني اسوي اي شيء في حياتي، كل شيء هو يسوي عني الحمد لله.
1: ها عبيد اشوفك تمدح اخوك ونسيتني.
0: وانت بعد الشاهد الله انك ما تقصر.
1: هي مدحني زيادة مدحني.
0: بسك عادي يا مايد بسك، يقولوا مداح نفسه يبالي رفسه.
1: رفسه مرة واحدة.
2: محكمة
3: القضية رقم 455 فحوى القضية طلب طلاق للضرر. المدعية السيد روضة سليمان علي والمدعى عليه السيد عبيد عبد الله حسن. تم تحويل القضية إلى قسم التوجيه الأسري.
4: مسلسل قوي عبيد، تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، إخراج تامر العمري.
5: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
6: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، أخوكم حمود محمد.
7: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير، خديجة علي.
8: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، جيهان الصافي.
9: عاد الله علينا وعليكم بالخير، عثمان شلكاوي.
10: من الفجيرة FM عساكم من عواده.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين وهو الحاضر فينا ومعنا. مرحبا بكم في مرايا.

0: ضيف مرايا لليوم ضيف عزيز وغالي الفنان القدير والممثل المصري بيومي فؤاد. أهلا وسهلا فيك بمرايا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: كيف علاقتك بالمرآة؟
1: بتبقى علاقة سريعة دائما دائما يعني. أنا من الناس اللي بلبس بسرعة وبأكل بسرعة وبنجز كل عملي بسرعة، فأبص المراية دائما بسرعة، فكتير جدا أنزل فيقولوا لي أنت نسيت تسرح شعرك، انت نسيت تعدل هدومك، انت نسيت تعمل حاجات. فدائما وابدا علاقتي بالمراية علاقة سريعة كده زي ما بيقولوا يعني.
0: المراية الاولى بتسألك قدي انت متصالح مع نفسك، قدي بيومي فؤاد متصالح، قدي هو متقبل نقاط ضعفه ونقاط قوته.
1: الحمد لله رب العالمين. تقريبا بالتساوي ما بين زي ما حضرتك تقولي كده، نقاط ضعفه ونقاط قوتي. دائما دايما بعترف الاول بنقاط الضعف واسيب الناس اللي على نقاط القوه. نقاط الضعف دايما بقولها زي ما بقول لحضرتك، من الحاجات اللي كان نفسي ما تبقاش فيها هي التسرع. التسرع احيانا كتير، انا ايقاعي سريع في كافة شيء.
0: حتى بقراراتك؟
1: حتى بقراراتي
0: متسرع.
1: والغريبه اني لا اندم الحمد لله.
0: هذا شيء جميل انك شيء انت جميل. لا تندم
1: الحمد لله. انا ما بندمش على حاجه ابدا، ودايما بتحمل مسؤولية قراراتي وبتحمل مسؤولية التسرع أحيانا في قراراتي. بس هو أنا جوايا الحمد لله شخص طيب، فدايما القرارات المتسرعة بتطلع للصالح العام
0: يعني دايماً.

0: سايبها على الله.
1: على الله.
0: على الله.
1: ونعم بالله.
0: ونعم بالله أكيد. كل حدا فينا بيعرف إنه عنده نقطة قوة في مكان ما، شو هي نقطة قوتك اللي أنت بتعرفها عن نفسك؟
1: نقطة قوة الإقناع. أنا شخص بعرف أقنع اللي قدامي بمميزات الحاجة أو بجمال الحاجة، أو أقنعه باللي أنا عايز أقنعه بيه زي ما بيتقال. أنا شخص أصلا جوايا إن مفيش شيء وحش بالإطلاق، ومفيش شيء حلو مطلق.
0: يعني كل حدا فينا فيه الجزئين
1: بالظبط، مش بس البني آدمين. ساعات كتير قوي نروح مكان عشان مثلا نصيف فيه، أو نروح مكان عشان نتفسح فيه، بيبقى أول قرارات الأولاد أو المدام أو الكلام ده إن المكان ده وحش، ويفضلوا يزعلوا والكلام ده. أقدر أتناقش معاهم وأتكلم معاهم على إننا الجمع بتاعنا اللي موجود ده، والله لو إحنا رايحين في ألعن حتة أو أفظع حتة أو أسوأ حتة، هنعرف إزاي نقلبها لحاجة جميلة جدا والكلام ده. فهو بالظبط، هو مسألة الإقناع جاية من برجي، إن أنا بعرف أقنع الشخص جوزاء.
0: أيوة،
1: أقنع الشخص بالحاجة وعكسها زي ما بيتقال يعني. وده بيجنن زوجتي ساعات مني كتير جدا، ما بقاش قاصد وما بقاش دريان وأنا بعمل كده.
0: بيقولوا الجوزاء شوي مزاجيين هوائيين الطبع.
1: يس،
0: أنت عندك ياها؟
1: عندي كده، بس بحاول جاهدا لما أكون متضايق ما ضايقش اللي قدامي وما ضايقش اللي معاي. بحاول أنا، وبقعد أقول الكلام ده، بقعد أقول معلش يا جماعة أنا يبدو علي أن أنا متضايق، بس أنا مش متضايق. أنا ممكن يبدو أن أنا مكشر أو الكلام دوت أو مكتئب أو الكلام ده لكن كذا، بس بعرف إزاي أغير من مودي بسرعة عشان ما ضايقش الآخرين.
0: خليني أسألك عن عرابك. مين هو عرابك؟ مين هو اللي حط بيومي فؤاد بدرب التمثيل؟ مين هو صاحب اليد الأولى بالأول؟
1: اليد الأولى في الأول هو مسرح كلية الفنون الجميلة، وفرقة أتليه المسرح هي ليها الفضل بكلية الفنون الجميلة. هما الأول ما شفت مسرحية وأنا لسه في إعدادي كلية الفنون الجميلة، قلت أنا بعرف أعمل زي الولاد اللي بيعملوا ده، بعرف أعمل زيهم. وهي دي نصيحتي للشباب، لما يجي حد يقول أنا عايز أمثل، أو أنا ممثل شاطر، أو أنا معرفش كذا أو كذا، أنا ما مثلتش إلا لما شفت حاجة ناجحة جدا وقلت لنفسي كده أنا أعرف أعمل زيها، أنا هعرف أعمل زيها، وكان كل ثقة.
0: بأي عمر هاي؟ بأي عمر لما حسيت أنه أنت عندك هذه القدرة؟
1: وأنا كل مراحل تعليمي لغاية ما دخلت الكلية عمري ما شفت مسرح، عمري ما لعبت مسرح. بشوف مسرح في التلفزيون، المسرحيات المذاعة والكلام ده، لكن عمري ما لعبت مسرح، لأن كل المدارس اللي أنا كنت فيها كانت مدارس حكومة ما فيهاش مسرح. ابتدائي إعدادي ثانوي ما فيش مسارح ولا الكلام ده. كنت بستغرب جدا كمان لما المخرجين في الكلية يسألوا الأولاد معه بتاع لعبت مسرح قبل كده، فيقولوا في مسرح المدرسة. إيه المسرح المدرسة ده؟ عمري ما شفت مسرح مدرسي في حياتي. أول ما دخلت الكلية انبهرت بالفرقة، بالولاد اللي هم طلبة وزمايلنا على المسرح، قرود وجامدين جدا والكلام ده، انبهرت. بس كنت بقول الجملة قبل ما يقولوها، كنت بقول النكتة أو الإفيه قبل ما يقولوه في سري، أقعد أقوله في سري. فعشان كده حسيت إن أنا أعرف أعمل زيه، وإن عندي الجرأة إن أعمل زيه، وإن عندي الشطارة إن أعمل زيه.
0: حلو.
1: فبدأت بقى في الكلية والكلام ده وحاجات كده. بس بقى في عرابين كتير في حياتي، في مثل أعلى كتير في حياتي، في ناس حطوني على السلم من بعد ما اشتغلت شوية، لأن أنا راجل بلعب مسرح طول عمري والمسرح ما بيشهرش.
0: صحيح.
1: عشان في ممثل مسرح يبقى ممثل مسرح قدير وجامد جدا والناس بتسقف له، بس يعيش ويموت ما حدش عارفه.
0: صحيح.
1: السينما والفيديو، طبعا السينما والمسلسلات هم اللي دايما بيشيروا يعني، اللي بيخشوا البيوت.
0: اذا كان بامكانك انك تغير شيء بماضيك، شو بتغير؟
1: حاجتين
0: هن.
1: الحاجه الاولانيه، كنت حابب ان جسمي يبقاش عامل كده عشان ده مؤثر على صحتي وعلى رجلي والكلام ده.
0: سلامتك،
1: الله يسلمك. كنت حابب اني من بدري اخد بالي في الموضوع دوت، من غير لا دايت ولا حاجة، من غير حاجات تجيب لي اكتئاب ولا دوت يعني، لأني بحب الأكل وبحب الأكل في أوقات غريبة.

0: هو ده اللي بيعمل فيا كده. لكن انت ممكن تكتشفه احنا قاعدين بنتغدى ان انا باكل قليل قوي, فتقولي طب ده بيحصل ليه؟ لاني مثلا بخلص متاخر قوي ودايما بجوع بالليل من وانا طفل صغير بجوع بالليل يعني اني سهير طول عمري. والحاجه الثانيه كنت كان نفسي من صغير من وانا صغير قوي اهتم بدراستي اكتر من كده. ابقى طالب, ابقى تلميذ شاطر.
1: شو كان راح يغير لو كنت تلميذ شاطر؟
0: لا كان ممكن يغير حاجات في شخصيتي. كان ممكن يغير حاجات تزيدني ثقه, كان ممكن يغير حاجات في الكارير في مجالي. بس انا اللهم لك الحمد دايما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيظبط لي حالي, لان انا لو اعتمدت على نفسي منتهى التخلف منتهى التخلف. يعني ما كنتش حابب ابدا اخش كليه فنون جميله, دخلت كليه فنون جميله عشان اشوف المسرح ده واطلع كده, ومش متخيل ان انا لو دخلت كليه تانية كنت هتخرج وابقى حد اسمه بيوم فؤاد والناس عارفاه والكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى دايما هو اللي كان اللي هو سبحانه وتعالى عاوز يقول لي اسكت انت تعالى بس.
1: في طريق مرسوم
0: طبعا,
1: في طريق مرسوم
0: طبعا.
1: وانت دخلت عليه
0: طبعا.
1: شو اكتر شيء بيخوف بيومي فؤاد بهي الحياة؟
0: انا ممكن يخوفني الشخص اللي ما بيخافش.
1: اللي ما بيخاف من الله,
0: اللي بيخاف من الله, اللي ما بيخافش من الرؤساء, اللي ما بيخافش من القادة, اللي ما بيخافش من أبوه وأمه, اللي ما بيخافش. الشخص اللي ما بيخافش ده شخص ممكن يخوف. الخوف مكتوب والخوف طبيعة تمام. فأنا طفل بخاف من أبويا, فحتى لو أبويا اللي بيقوله غلط بس لازم أسمع كلام لأني بتربى. ففي نماذج كده عرفناها في حياتنا ما بيخافش.

0: يحترموا ويقدروا ويخافوا من الكبير. لو ربنا على كده هنطلع شخص يخاف من الله. أنا وجهة نظري لو طلعنا الشخص اللي بيخاف من المس
1: تربية،
0: بيخاف من المدرس، بيخاف من أبوه وأمه، وبيخاف من رؤسائه، يخاف منهم يعني يحترمهم، كلمة الخوف هنا يحترمهم ويقدرهم.
1: بدي أقولك هو في شعرة ما بين أنه خوف أو احترام.
0: لا
1: احترام
0: طبعاً. طبعا اللي هو أنا أصل كلمة خوف هنا في الاحترام أنه يتعمل حساب الشخص.
1: صحيح.
0: في فرق ما بين الحرية وقلة الأدب.
1: مين هو أول شخص بيتصل فيه بيومي فؤاد لما بيكون واقع في مشكلة في ورطة؟
0: أخويا الأصغر مني.
1: الأصغر؟
0: أخويا الأصغر مني هو المحامي بتاعي. وهو إحنا مرتبطين ببعض ارتباط كبير رغم إن إحنا ما شاء الله 6 إخوات.
1: ما شاء الله يخز العين.
0: أمين يا رب. 3 بنات و3 ولاد. بس أقرب 2 لبعض أنا وأخويا الأصغر مني.
1: محامي
0: شاطر كمان، مستشار ما شاء الله.
1: من وجه له تحياتنا. اسمه الكريم
0: سيد سليمان.
1: سليمان سليمان
0: فؤاد.
1: الله يخلي لك ياهن يا رب. ويخليكم لبعض. نحن في عنا حالتين، أو لما منكون كتير سعداء أو لما منكون كتير حزنين. في أشخاص منلجأ لهم تحديدا بأقصى سعادتنا وبأقصى حزننا. مين هن عندك؟
0: يعني
1: مين هؤلاء الأشخاص؟
0: لو اختلفنا عن بتاع زوجتي.
1: زوجتك؟
0: الحقيقة يعني أول واحدة كلمتها لما أمي توفت. لما عرفت أن أمي توفت.
1: الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم. تمام. وهي أكتر واحدة بتفرح لي لما يكون في حاجة، وأكتر واحدة بتضحك لما بضحكها. خلاص. وهي ناقدة. أنا بطمن لما بيعجبها الشغل، لأن ما بيعجبهاش حاجات كتير. ومن النوع الناقدة لازعة وصريحة زيادة عن اللزوم. يعني ممكن تبقى كل الناس بيقولوا خلاص بقى عشان بيومي ما يديش أو الكلام دوت، نقول إنه مش بطال أو الكلام ده، أو ولادي يقولوا لها كده عشان ما يدينيش. لا، هي ما عندهاش الكلام ده. تقول له شاب. فهي
1: لأنها بتحبك.
0: طبعا
1: لأنها بتحبك. خبرني أكثر عن فرصة ضاعت منك وأنت بتقول يا ريتها ما راحت.
0: أنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، أنا ما بندمش، الحمد لله رب العالمين. بس في حاجات طبعا إحنا بني آدمين وبشر. يعني فرصة راحت مني،
1: صفنت.
0: كنت أتمنى أدي لأمي وأبويا حاجات كتير قوي عن اللي اديتهم قبل وفاته.
1: الله يرحمهم.
0: طبعا دي أكتر حاجة أنا أتمنى عليها. وتتمنى مهما تدي عطاء، مهما تدي ولا حاجة قدام اللي هم بيدوه.
1: أكيد كلنا منضل منحس أنه نحن مقصرين بحق أهالينا، وخصوصي لما بيغادروا هاي الحياة. الله يرحمهم.
0: أمين يا رب.
1: ويجعل مثواهم الجنة.
0: أمين يا رب.
1: أستاذ بيومي، خليني أخذك لغير مراية ونحكي عن درس الحياة الصعب بطريقك الصعب، وأكيد طريقك ما كانت سهلة. شو هو درس الحياة اللي بتقول أنا هيك تعلمت من هاي الحياة؟
0: أن تكون مخلصا في الحاجات القليلة الصغيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك. فربنا يديك الأكبر فالأكبر فالأكبر، فتبقى نجما، تبقى مشهورا، تبقى محبوبا، تبقى. أن تكون مخلصا. أولا أصبر صبرا جميلا، ما تستعجلش وما تزعلش. لما ربنا يديلك فرصة صغيرة قد كده، لو عملتها بإخلاص ربنا سبحانه وتعالى هيديك الأكبر. لو احتكرتها ستبقى في هذه الحتة، في هذه المنطقة.
1: صحيح.
0: تجبر انك تحترمها لانك هتفضل طول عمرك فيها. انت في الاول بتحتقرها على ان مش هي دي الفرصة اللي انت عايزها، انت عايز فرصة اكبر. فتجيلك فرصة صغيرة فتحتقرها، فتجيلك فرصة صغيرة فتحتقرها، فتجيلك فرصة صغيرة. يا اما مش هتشتغل تاني ابدا، يا اما ستبقى مع الفرصة الصغيرة دهيت، وساعتها مجبر على احترامها لان هو ده اللي قدامك.
1: هذا درس لنا كلياتنا على فكرة.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا لما كان بيجي لي دور صغير قوي أو

0: دي هي بتبقى هي دي الفرصة. فأنا الغريب إن اتخذت في أقوى الأعمال مع أقوى المخرجين من أعمال أنا ما أعرفش إزاي جم شافوها. يعني أنا لما أتفرج على مهرجان الفجيرة ده مهرجان كبير، مهرجان محترم، في ناس مهمة وفي عروض وفي كلام، ده احنا كنا بنعرض مسرحيات جوه جراج سيارات جوه جراج، فمخرج مهم جدا يجي يتفرج علينا جوه الجراج فيشوفني في المسرحية فياخدني بطل لمسلسل مع نجوم كبار قوي.
1: صحيح.
0: شوفي ترتيب ربنا سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: فأقول له من بعد ما بين أصحاب أنا وهو، أقول له أنت عجبتني منين، عرفتني منين؟ فيقول لي على المسرحية دي. أقول له يا نهار أبيض، دي مسرحية كانت ده، وإحنا بنعرض المسرحية في عربيات بتكلكس بتدي كلاكس وبتعدي وبتاع، وكان حاجة قال لي يا أستاذ
1: صبرت ونلت. أستاذ صبرت ونلت يعني، وأنت يمكن تكون شهادتي مجروحة فيك لأنه أنا من محبين أعمالك.
0: بالشرف.
1: الله يسلمك. بس أنت إضافة لك العمل حاليا، ما فيش لازم يكون بالعمل الموجود وتحديدا الكوميديا.
0: الحمد لله.
1: ومش أي حدا عنده قبول الكوميديا، أنت أكيد عارف سيد مين يعني مثل الكوميديا الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: يعني الله يديم هالقبول عليك.
0: أمين.
1: الله يسلمك. لو قلنا في شيء بتحب تغيره بشخصيتك، شو ممكن تغير؟
0: أن أكون أكثر انضباطا،
1: منظم أكثر.
0: أنا عشوائي جدا.
1: ما فيش وقت معين للنوم، ما فيش وقت معين للشغل، ما فيش.
0: أنا أكون أكثر انضباطا، ورغم أن أنا مش هقولك حابب عيشتي دي، بس أنا بحترم وبقدر جدا لما بلاقي أشخاص كده ما بتضايقش منهم. لما يجي يقول لي لا نتقابل الساعة 8 لأني بنام 9. فأقعد أقف في بالي كده، في حد في الدنيا بينام الساعة 9؟ لما في حد يقول لي أنا بصلي العشاء وأنام عشان برجع أصلي الفجر، فبحس إنها حياة على قد ما هي حياة بالنسبة لي أنا مملة، على قد ما هي حياة محترمة.
1: صحيح.
0: إنه بينام في ميعاد وبيصحى في ميعاد وبياكل في ميعاد وبيشرب في ميعاد، كنت أتمنى إن تبقى حياتي كده.
1: ضيف عزيز بمرايا، ما زلنا عبر الأثير أنا وياك، لكن بدنا نعطي بريك ويسمعوا المستمعين أغنية بس على ذوق بيومي فؤاد.
0: تحت أمر ربنا يخليك.
1: الله يسلمك.
0: أغنية غدا ألقاك أم كلثوم.
1: غدا ألقاك. إذا بيومي فؤاد النجم المصري ضيفنا في مرايا، ابقوا معنا وإلى غدا ألقاك.

0: نتابع في مرايا مع النجم المصري بيومي فؤاد. المراية العاشرة أستاذ بيومي، بدأ تسألك عن اللقب اللي منحك إياه أصدقائك واللي أنت كتير بتعتز وبتفتخر فيه.
1: شاه بندر تجار الكوميديا، أنا بحبه.
0: الله.
1: هو أول ما أطلقه قدامي كان حبيبي أخويا الصغير محمد ثروت، وانطلق كتير جدا في اللوكيشنات، بقى المخرجين كتير يقولوا لي يعني هو بيسلموا عليا يسلموا يا شاه بندر، او يعني تعالى كده شويه يا شاه بندر الكلام ده، فبقت شاه بندر. يعني
0: شاه بندر تجار
1: الكوميديا.
0: هل يوجد شخص بحياه بيومي فؤاد ما بيرفض له طلب؟
1: جود بنتي صغيره
0: ما شاء الله، قد ايه عمرها؟
1: تمت 12. دي اصغر ولادي، ودي
0: البنبناية
1: بالظبط، وبقالي كتير جدا أصلي كمان بعيد عنها.
0: الله يخلي لك ياها يا رب. شو هو الشيء الأكثر جنونا اللي عمله بيومي فؤاد بحياته؟
1: إيه هو الشيء الأكثر جنونا اللي عملته في حياتي؟ أعتقد من أيام الفنان الكبير نجيب الريحاني لغاية دلوقتي ما فيش حد عمل العملة اللي أحكي لكم عليها ده، هي ان انا يبقى عندي تصوير 5 ايام في الغردقه

0: وانا ما بركبش طيارات داخلي عشان عندي مشكله في وداني. الطيارات الصغيره الداخلي دي ما بركبهاش. بروح بالسياره. كان عندي 5 أيام تصوير في الغردقه، فكنت بصور في النهار في الغردقه والليل في مصر كل يوم.
1: الله اكبر. كل يوم؟
0: كل يوم من الخمس ايام دول.
1: قد ايه كان مرهق ومتعب لك اصلا التصوير وست التصوير لوحده مرهق جدا؟
0: طبعا، بس ما كنتش انا اللي بسوق الحقيقه، في سواق، بس برضو يعني تخيل المنظر عامل ازاي. هو المشوار في 6 ساعات.
1: اه
0: 6 ساعات سياره،
1: 6 ساعات روحه وست ساعات
0: يس
1: رجعه.
0: يس
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. شو هي اهم لحظه بحياه بيومي فؤاد لحد الان؟ لحظة بتحس في يوترن قبله ويوترن، يعني هذه لحظة فيها انقلاب بحياتك.
0: لما خلفت أول طفلة.
1: شو اسمها؟
0: نور.
1: ما شاء الله
0: ربنا يخليك، دي البكرية بتسميها يعني.
1: ايه.
0: دي الكبيرة اللي عندي.
1: انتابك إحساس كان أكيد.
0: أنا أصلا وأنا بتجوز، رغم أني متجوز عندي مثلا 30 سنة،
1: أيه؟
0: بس كنت دايما احساس بان انا مستصغر نفسي او اني اتسرعت في ال
1: 30 سنة معتبر انه انت صغير.
0: صغير على الجواز وكلام، لان انا يعني انا بشوف ان الجواز ده نهاية المطاف.
1: اوبا.
0: ورغم ان انا اي شقاوة ليا كانت ليها اخر، لان انا تربي يعني الحمد لله رب العالمين ما بعملش اي حاجة غير مسؤولة، زي ما كنت بحكي من شوية ان انا اكتر

0: كانت كذا، الزواج مسؤولية. عشان كده بقول عليه نهاية المطاف. هو عيش شبابك، عيش كذا، لأنك هتخش على مسؤولية. أنا ما بكرهش الشباب في الجواز. أنا بس بتكلم على إنه هتبقى مسؤول.
1: صحيح.
0: والكلام ده. فهو ده. فلما ربنا رزقني بأول بيبي كان أنا مش متخيل. مش متخيل أبقى أب. ده أنا يعني بقيت زوج ومسؤول عن بيت وكمان بقيت أب. إيه العبط ده؟ أنا حاسس إن عبيط، مع إني 30 سنة ده حد ده يعني ممكن حد يبقى مش عارف كذا. بس أنا زي ما أقول لحضرتك، لأني كل حدودي وكل شقاوتي والكلام دوت حاجات إن أروح أسهر مع واحد صاحبي
1: ضمن الحدود اللي
0: الحاجات الجميلة والكلام ده، بس بستمتع جدا. بس دلوقتي بقى بعد ما اتجوز لو قاعد على قهوه انا وشيل صحاب بتاع بحس ان انا بتلفت ورايا كده ان هم واقفين ورايا.
1: اذا كان بامكان بيومي فؤاد يستيقظ بكره وعنده موهبه جديده او ربما قدره خارقه، شو بتكون؟
0: اغني.
1: بتحب تغني؟
0: لا ما انا بحب اغني جدا، بس ان يبقى عندي موهبه جديده والكلام ده دي بالنسبه لي هتبقى موهبه خارقه بالصوت دوت ان اغني. مش محتاج امشي على السقف خالص
1: ابدا
0: ولا امشي على الحيطه. انا لو غنيت هتبقى حاجه عظيمه.
1: في مكان اخر غير مصر بتتمنى تعيش فيه؟ واذا كان في هذا المكان وين بيكون؟
0: اتمنى ان اكمل بقيه عمري لان لم يكن في مصر، لان انا يعني مش بقى كلام وكلام تراب بلدي ده، يعني إن لم يكن في مصر إن أكمل بقية عمري في المدينة المنورة.
1: الله.
0: طبعا مكان سبحانك يا رب الاستمتاع فيه مش استمتاع بس روحاني للشعائر والمناسك والكلام ده، لا أنا بستمتع فيه استمتاعي اللي بستمتعه في الجونة. أقسم بالله أنا بستمتع في المدينة المنورة وكأني في شرم الشيخ وكأني في دهب وكأني في الساحل الشمالي. ربنا بيحط متعة كده وانا رايح اشتري من صيدلية في المدينة دواء للصداع، في استمتاع كده سبحانك رب. اهلها وجوها وكل مرة الواحد بينزل يصلي فيها
1: سلام.
0: الاحساس بالبتاع سلام نفسي كده. وانا بقول لحضرتك وهو يعني في مثل عندي كده بيقولك ايه، الساعة لقلبك وساعة لربك. انا ممكن السلام ده اخده وبعدين اروح بقى هيص. لا انا بهيص في المدينه المنوره، يعني اقصد ان انا مبسوط في المدينه المنوره،
1: انا مبسوط بهذه الحاله. انا ممكن
0: ما اخرجش بره هذه البلد خالص طول عمري، ما يعني عايز ايه، يمكن اهل الامارات يزعلوا. انا بعشقه وبحب الامارات جدا وبحب السعوديه جدا وبحب كل حاجه، بس انا ما اقدرش ابعد عن مصر زياده عن 10 ايام.
1: حتى لو تصوير
0: بتلكك عشان انزل.
1: اوكي،
0: بعرف اقلقلي اي حاجه في مصر عشان انزل. تصوير ممكن اقعد 17 18 يوم في تصوير تمام وارجع. مهما كانت البلد ساحره، يعني رحت اليونان ورحت الجزر اللي في اليونان، مش عارف اقول لك قد ايه كل حاجه، كل الطبيعه خلابه هناك وكل حاجه جميله. 10 ايام.
1: لو سالتك عن شيء بتحب تغيره بهذا العالم شو ممكن تغير؟
0: الحروب.
1: حروب
0: والمناقره والحاجات الغير منطقيه وال يعني انا بكره السياسه موت. بكرهها جدا، بس هي ليها ناسها.
1: طبعا
0: السياسه دي مهمه وليها ناسها وليها عادات وكل الكلام ده. ليه في حاجات فعلا ممكن تخلص بكلمتين ليه؟ مش كده الحروب.
1: بيومي فؤاد خبرني شيء عن نفسك ما حدا بيعرف.
0: لما باكل بوقع على نفسي كتير قوي.
1: هيدا جزء من التسرع صحيح؟
0: لا بس دي حقيقه، مفيش حد يعرفه كتير لان انا بروح داخل حاجه كده واقعد مش عارف بتاع مش عارف ايه. بس انا مراتي بتعرف كلت ايه بره من الحاجات اللي بتقع.
1: عندك عندك موهبه سريه ما عبرت عنها؟ موهبه
0: انا قلت لك من شويه
1: الغناء،
0: لكوني جوزاء بعرف اقنع الشخص. لا اعرف اقنع الشخص بالحاجه وعكسها.
1: تعتبر موهبه هاي.
0: مبقاش قاصد، مبقاش ابقى شرير يعني ولا الكلام ده. يعني حتى بقول لاولادي حتى بكلمه في التليفون، ابني بيموت على نفسه من الضحك، بقول له بسرعه خلاص. لما بقول له ايه محمد انت كده اتاخرت جدا، ارجوك يلا بسرعه بس على مهلك. يعني ايه بسرعه بس على مهلك؟
1: الحاجه وعكسها.

0: وهو بيقول لي حاضر ويقولش حاضر بتاعه كان بيضحك
1: هو مقتنع وبيضحك
0: وانا بقولها مش قصدي هزر ومش قصدي كذا هي دي جوايا اللي هو انجز عشان تروح شغلك ولا الكلام ده بس على مهلك وانت ماشي عشان ما اعرفش ايه فبعرف في كده
1: كمان ده كان هلا اذا بدنا نسمع المستمعين اغنيه كمان على ذوقك شو بنسمعهم
0: اغنيه على ذوقي انا بحب اغنيه قوي الوردة اسمها العيون السود
1: وانا كمان إذن هيدي إهداء مني ومن الأستاذ بيومي فؤاد لكل مين عم يسمع اليوم الفجيرة أف أم ومرايا بيومي فؤاد ما زالت مستمرة.

أنتم تستمعون لبرنامج مرايا مع أنس على الفجيرة FM.

0: مرايا عبر أثير الفجيرة أف أم، وضيفنا عزيز وغالي الفنان المصري بيومي فؤاد. هلأ المراية رقم 19 رح تسألك عن شيء تشعر تجاهه، أكتر شيء بحياتك بتحس بالنسبة له بالامتنان. لماذا يمتن بيومي فؤاد؟
1: لمن يمتن؟
0: لمن أو لماذا لشيء معين يعني بحياتك؟
1: لماذا أمتن؟ عشان كل واحد ياخد حقه. يعني لما حد يقف جنبي، لما حد يرشدني، لما حد كذا، حقه عليا ان امتن، يعني ان هو اشكره. ده بيتقال. فلماذا؟ ده حق شرعي لكل بني ادم في الدنيا. لازم لما حد يعمل لك يبقى ذو فضل، او حد ينفعك في حاجه، او حد يرشدك لحد، او حد يقف جنبك، لازم تمتن له، لازم تشكره. يعني زي ما بيتقال ابويا وامي
0: الامتنان،
1: الله يرحمهم ويغفر لهم، يعني ابويا وامي الصبر والامتنان وكفه شيء. يعني
0: ما هو اكبر انجاز بالنسبه لك بهي الحياه لحد هاي اللحظه؟
1: والله نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان اكون في هذه الفتره من عمري، والحمد لله قادر ان انا اقف واشتغل واعمل الاعمال دهيت، وان كمان نعمه من ربنا سبحانه وتعالى وفضل حب الناس. حب الناس ده حاجه عظيمه جدا.
0: صحيح.
1: الحمد لله.
0: وانا قلت لك في قبول كتير كبير لله. بقلوب الناس
1: نعمه من ربنا.
0: نعمه. صحيح. اذا امكن بيومي فؤاد انه يغير اسمه، شو الاسم اللي بتختاره؟
1: انا بحب اسمي يحيى، وبحب اسمي يوسف، بحب اسم عبد الله، وبحب اسم أحمد. يعني دي الأسامي اللي أنا كنت أحب. اسم علي
0: واحد منهم.
1: وأنا متسمي أصلا على اسم أمي رحمة الله عليها، كانت بتحلم بالاسم وهي حامل، بتحلم إنها هتجيب ولد وهتسميه كذا، فبتروح محقق الحلم دايما كده يعني. فإحنا كنا ساكنين في مكان شعبي اسمه باب الشعرية والظاهر والحاجات دي. كان في مقام هناك لواحد اسمه سيدي علي البيومي. فتسميت بيومي على اسم سيدي علي البيومي. حتى ساعتها لما كنت بتخاني ان الاسم صعب، قلت له ما هو اسمه علي، اسمه علي البيومي، ليه ما سميتنيش علي؟ فقلت له هو شهرته هناك البيومي، فسميناك بيومي والكلام ده يعني. فاختار واحد علي.
0: علي. أنت تسعد الكثير والكثير والكثير من الناس والجمهور والمتابعين. شو اللي بيفرح بيومي فؤاد؟
1: إن أكون سبب في فرحة حد، إن أكون سبب في سعادة حد، إن أكون سبب في ابتسامة حد. ده شيء عظيم. وأكتر حاجة بتفرحني إن في ناس كتيرة جدا بتقابلني، شباب وكبار وأطفال، بيقولوا لي احنا بنحس انك واحد مننا.
0: صحيح.
1: بنحس انك من عائلتنا، بنحس ان احنا يعني عادي نشوفك في البيت ونشوفك هنا ونشوفك كده، بنحس. فدي حاجه ده يعني حاجه عظيمه يعني، الحمد لله رب العالمين.
0: شو الشيء اللي بيخلي بيومي فؤاد مختلف مميز، بتحس انه هذه القصه بتميزك؟ كل حدا فينا عنده نقطه بيحس انه هو مميز هون.
1: يقولون، أنا ما باخدش بالي والله، أن كوميديتي مختلفة، وأن كوميديتي من الجد.

0: يقولون هو طبعا في نجوم كبير كوميديتهم من الجد وكل الكلام ده، بس يقولون ان طريقه ادائي للكوميديا او الكلام مختلف.
1: انت في مطرح تاني.
0: انا في ايه؟
1: في مطرح اخر، انت مختلف.
0: نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله.
1: الحقيقه انه انت عملت اضافه بمصر تحديدا في مجال الكوميديا، لانه فعلا هن معهم حق، انت بتعمل كوميديا بشكل مختلف تماما.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. لو سألتك عن أغنية بتوصف حياتك بس تسمعها بتقول هي كأنه عم تحكي عني مثلا.
0: زي ما كنت بحكي ان انا ما بقدرش ابعد عن مصر زاد عن 10 ايام والكلام دوت، انا كل ما اسافر واسمع اغنيه للفنانه الكبيره نجات اللي هي بتاعت الطير المسافر، حبايبنا عاملين ايه في الغربه واخباركم ايه، مرتاحين ولا زعلانين فرحانين، دايما افتكر الاغنيه ديت وانا في اي غربه بعمل اي حاجه واقعد ابكي والكلام ده، رغم ان انا جاي برغبتي. انا مش يعني في ناس كتير يا عيني في الغربه بيبقى غصب عنهم ان هم عمال او صناعيه او حتى لو مهندس او طبيب او الكلام ده كذا، لكن انا جاي برغبتي، كنت اقدر ما اجيش والكلام ده فتلاقيني اللي هو احساس المدعي ده.
1: لا انت يبدو بتعيش الحاله.
0: بعيش الحاله انا فعلا ما بقدرش، وخصوصا لو جات لي سفريه في الشهر الكريم رمضان بره مصر. نهار ابيض. حتى لو في دوله عربيه، حتى لو الطباعه قريبه والكلام ده، لكن انا مستحيل.
1: رمضان في مصر حاجه تانية، مش هيك بيغني الجسمي
0: حاجه تانية
1: في له اغنيه بيقول رمضان في مصر حاجه تانية.
0: ده حقيقه.
1: لو كنت بالسياره وبدك تسمع انت اغنيه شو بتحط؟
0: عبد الحليم.
1: عبد الحليم.
0: انا انا انا يعني نجمي المفضل عبد الحليم حافظ في اي حاجه لعبد الحليم.
1: استاذ بيومي المراية قبل الاخيره، لو اكتشفت انه رح يعملوا فيلم عن حياتك، مين هو الممثل اللي بتختاره لياخد دورك، وكيف بيكون ختام هالفيلم؟ كيف بتكون النهايه؟ مفتوحه، سعيده، فيها تساؤلات؟ انت اختار النهايه. ربما ضحك.
0: انا الفنان الكبير ماجد الكدواني يبقى دفعتي، احنا الاثنين صحاب من ايام الجامعه، دفعتي في الجامعه، بس هو كمل وراح معهد الفنون المسرحيه ودرس، انا ما درستش. فانا اتمنى ماجد يعرف عني كتير وانا اعرف عنه كتير، فانا اتمنى ان ماجد هو اللي يعمل دوري، وماجد ممثل

0: يعني أتمنى إن هو يعمل
1: من الفنانين المؤثرين جدا وتحديدا يعني بعدة أعمال، والأعمال الأخيرة في حضور طاغي الحقيقة لماجد الكدواني، بنوجه له تحياتنا أكيد عبر طبعًا. الأسير والحقيقة من الخامات المصرية اللي كلنا نفتخر فيها
0: طبعا. حقيقي
1: تختار ماجد الكدواني؟
0: طبعا ماجد الكدواني.
1: ما حكينا عن الختام، الفيلم كيف رح يكون؟ نهاية مفتوحة، ضحكة، شو؟
0: أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تبقى نهاية مفتوحة أو نهاية ضحكة زي ما حضرتك بتقولي كده. هو أصلا
1: عبارة،
0: هو أصلا ربنا يجعلنا دايما سبب في سعادة الناس إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: آمين يا رب.
1: بالمراية الأخيرة بدي إياك تختار الختام على طريقتك، عبارة، حكمة، كلمة لجمهورك، للبرنامج، للي أنت بتحبه. أستاذ بيومي،
0: جملة بقولها مش لازم للي عايزين يمثلوه، لأي حد عاوز ينجح. عندما يعرض عليك شيء قليل غير ما تتمناه، احمد ربنا عز وجل واخلص. الإخلاص، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، والصبر، اخلص واصبر. وفي والله لو عملت، لو وقفت فوق دماغك زي بيتقال، وربنا سبحانه وتعالى مش رايد خلاص، فانت اخلص في عملك مهما كنت مش حبه او ضعيف او قليل، واصبر. دي يعني وصفة سحرية لكل ناجح، لكل شخص نجح في حياته. لما نقعد نتكلم كده هنلاقي الراجل ده بدأ منين، والصبر على الحاجة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى اداله. فالإخلاص، والإخلاص من غير ما تبقى قصدك توري للناس إخلاصك ولا الكلام ده، عشان ربنا ما بيضحكش عليه سبحانه وتعالى. الإخلاص، اخلص واصبر واستنى.
1: صحيح. الوقت بيخلص حقيقة معك بسرعة.
0: ربنا يخليك.
1: هيدي كانت المرايا، مرايا بيومي فؤاد. شكرا كتير لك، شرفتني ونورتني عبر أثير الفجيرة أف أم. أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز وغالي، وكل سنة وأنت سالم يا رب.
0: حضرتك طيب فنشكرين جدا.
1: شكرا لك.
0: طيبين. شكرا
1: شكرا لك.
0: العفو.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير، خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير، عثمان شلكاوي.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

حكمك علي سيد الأحكام الرضا مسك الختام.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: اليوم رح نتكلم عن الكيوي، وتتميز فاكهة الكيوي بشكل فريد وملمس غريب وطعمها المحبب للكثيرين، خصوصاً اللي يفضلون الفواكه اللاذعة الطعم. فاكهة الكيوي مستمعينا من الفواكه المنخفضة في عدد السعرات الحرارية، وتحتوي الثمرة منها تقريباً على 42 سعر حراري. الكيوي من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، واللي تساعد على تسهيل عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات طويلة، وهذا يساعد على عدم استهلاك المزيد من السعرات الحرارية. يساعد الكيوي أيضاً بشكل مباشر في حرق الدهون عن طريق المساعدة في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي عدم استهلاك عدد كبير من السعرات. يعتبر الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين جيم أو سي والفيتامينات الأخرى، بما في ذلك فيتامين ألف وحمض الفوليك وفيتامين ها وفيتامين كاف، موجود أيضاً فيها بكميات هائلة البوتاسيوم ومعادن أخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. يحتوي أيضاً على الكثير من مضادات الأكسدة. يحتوي الكيوي على كمية عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهالمكونات تساعد على علاج الربو، حيث لها تأثير رائع في وظائف الرئة. يعتبر الكيوي من أهم الأطعمة اللي تعزز وظائف المناعة في الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض، وخصوصاً نزلات البرد وإنفلونزا. المواد النشطة

0: مغطى بيولوجيا في 3 ثمرات من الكيوي تقريبا يمكن انها تخفض ضغط الدم بشكل جيد، اكثر من تناول ثمرة من التفاح. وعلى المدى الطويل يساعد الكيوي على الحد من اخطار ارتفاع ضغط الدم مثل السكتة الدماغية والازمات القلبية. يمكن للكيوي ايضا ان يقلل من عملية تخثر الدم. ووجدت دراسات أن تناول 2 أو 3 ثمرات تقريباً من الكيوي يومياً يقلل من تخثر الدم ومن تراكم الدهون. هذه كانت معلومة اليوم في صحة وعافية. دمتم في صحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.
4: نادي القراء مع عواطف محمد.
0: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل، فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا. كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة، لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية أن كل حد فينا يفضل أن يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع، مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا. ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
4: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة

0: فنصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن. ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير الليمون والعسل بعد دقيقة واحدة من صب الشاي وخلطها جيدا ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM. من الفجيرة FM، عساكم من عواده.